وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مستقر

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

آمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

بلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض

الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. المُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ،

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

فيا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مستمعين الأعزاء، تقدم إليكم إذاعة دار الإفتاء الليبية باقة من البرامج المسجلة، والتي يتناول فيها المشايخ الفضلاء عددا من التخصصات الدينية التي تفيد المستمع في حياته اليومية والعملية، فمنها ما يخص أحكام المال، ومنها ما يخص علم المواريث، ومنها ما يرجع بنا إلى التاريخ البعيد والقريب كتاريخ المسجد الأقصى. وكما نقدم لكم أيضا برنامجا في إعراب قصار سور القرآن وبعض البرامج الموسمية التي تختلف على حسب الأوقات، كالبرامج التي تخص الصيام وزكاة الفطر في شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأخرى تخص الحجاج في مواسم الحج. ونترككم الآن مع أسماء البرامج وأوقات عرضها.
1: قبل الفوات فمن يعيد من ورث العلم السعيد.
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
2: حلية اللسان يأتيكم يوم السبت
3: على تمام الساعة 8 مساء.
0: فقه الزكاة يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
2: إسلام ومال يأتيكم يوم الأربعاء على تمام الساعة 6:30 مساء.
4: فقه الحديث يأتيكم يوم الخميس على تمام الساعة 6:30 مساء.
5: الذي باركنا حوله يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
4: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية، فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
5: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول، ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنت إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث، لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزئ ابتداءً. ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
6: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم ونأخذ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل على جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعاركوا زوجي. تقولها با يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها. اتدخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجتي، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احدانا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ما لا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد، ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمران أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن محقلكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها مدام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وحني معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياء، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناويت تقول والله يخيكم والله يخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناويت هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقلت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك، أنا خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات ما لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جني، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5، يا سيدي حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي عليه ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقولها ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصده موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بنتكلم على موضوع في الناس لما جي يتكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن ويأخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله تفضلي.
2: عندي بس فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت كذب عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن إيه.
2: إيه. فما عندها سن تسكن، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوجة أخوي. وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري، فهل يا شيخ انا علي اسم اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اسم اذا انا مثلا ما نصرتش امي او انني شديت رجلي على حوشنا او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا لا خونا لا.
0: طيب
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي العفو إن شاء الله. نعم. طيب. طيب. إذن صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل بلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته، أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها حال منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016 والأمر تراكم ورقة الدولار، كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار، باي بتوكل الصغار، خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخذوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس، ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع 1000 شيك وناخذ 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول له استغفروا وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل، نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي يعني الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلاً لما نجيبوا فيها جميع ومثلاً نأخذوا الحم والتصعيد مثلاً واحد حاجات يمكن نمو فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسموا فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع
0: نعم
3: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 جنيه هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقه ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت لكن هو الابتداء طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتعطيه انت نقدا والله ايش سؤالك
3: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ال 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا
0: نعم
3: فعلا فين
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
3: البطاقه مرات نشرب البطاقه
0: ماشي
3: الشيخ عصام في
0: نعم.
3: سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا اخوتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي
0: نعم
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه
0: تسمع الجواب ان شاء الله فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا حاضر تسمع الجواب إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لك طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن رحم الله والدة أعانت بناتها على برها تقول أم عبد الله قالت خلينا نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة علي من مصراتة نعم يا علي هاي
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله نعم سيد علي أهلا وسهلا بك تفضل
4: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله نعم
4: يا شيخ عصام ما في ظاهرة نبي تتبع عليها
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عمري شبنات جماعة شد عليها تدور يشنو فيها السودة غالية
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا علي
0: تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل
0: إيه
4: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها
0: أيوة إذا ظاهرة التجارة في الديزل النافطة
4: ايه كانها زي الربح
0: فيه والله حرف ايه صحيح تو نتكلموا عليها حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله شكرا سيد علي بارك الله فيك صحيح الامر منتشر ونتكلموا عليه ان شاء الله بارك الله فيك شكرا واياكم جميعا اذا خلي على بركه الله نجيب اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بنات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها وين الإشكال قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوجة عاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه هذا ما يجوزش ما وهذا سيؤدي إلى القطيعة باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم مش خوها محرم ليه رحم ليها باي مش صغار خوها رحم ليها باي زوجة أخوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها أني نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن لا يجوز هذا هذا من الأمر بالمعصية لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة.

أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت مشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا كالمبوكم كنحي، استعينوا على أمكم بإخوالكم بأقاربكم، يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تون جاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كان أخوكم أعذركم وقال بينه واني مش لايم عليكم واني عارف الضريف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقول إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا، قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا، أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشرب البطاقة وهذا يشرب النقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم من تصرفت كم من صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شارب البطاقة مثلا ولما بنردوله نقدا، نقول لا، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد،

ذا لا شيء فيه لا أعطي له النقد. دوز الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني إني أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم، يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو بعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا في معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا في معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أني نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أني قلت لي فلان أني نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أني هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أني نيه واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الواط أعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النافطة. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي بيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام
ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحته فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البائع، والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها بعشرة جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر. بايع حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه، ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة، قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد. مرات قالت الفلوس عنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعل هالرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات، ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا. الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس لو ربي، هذا مدير راسه وربي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الرأس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور، مداير اللي تناك ب 600 لتر وب 1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة، ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف، ويعطوه بآلاف النافطة وياخذها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا، ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت اللي بين. والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا، المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة، والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء، الله غالب زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش،
وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش الإثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسمها قلالي اسمها نادينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام، فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس، يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02. سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر، والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول: نعم، نسأل الله أن العفو والعافية، وأن يغنينا جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل، ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله، هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات؟ إذا لم تكن هناك له ممتلكات، والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته، بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسوى، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني، يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي، هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاء المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راهو هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع. لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت، نقول زي اللي عنده مريض، لو ما أخذاش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك، وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق، ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه صرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي لها أنه يقترض لأجله، لكن يقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات مع الشيء ما فيش بأس، ويعيد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه هو مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق الأفضل والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي ياخذ يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستفيد منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر الشيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى على من أعطى. هذا إذا ما يتعلق بالسؤال الأول. ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة، هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة، لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عند بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة، هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها، وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة، ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت للبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول حني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول حني شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر، باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات ولا الدولار ولا غيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، انتاج مثلا انتاج مصانع ولا انتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له انت الان سجل امتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له سجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من

فنقولوا له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات. السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، لا يتفضل على أفراد الرعية، لا يتفضل، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك واخدها، أجرتك واخدها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخلي الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون، لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال يعد المال. وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه، فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله في الدنيا، محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض، القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا في بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، النوض هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة، نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس، فاسكت اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل

0: يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات. يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لم أتحصل على ما أريد، والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي مرتباته قاعدة واقفة يقول لي نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كلها حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض، يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يائس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يائس من قبض الرشوة وبالتالي استقام. لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذا كما ينبغي للإنسان أن يعطي الرشوة، والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو معطش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه والله 10 جنيه نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا قال من قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له وبالتالي ميملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقة ولا بيقدمه لجارة هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس. السائل آخر أو سؤال آخر ذكره قال فيه بعض الناس تقول أنا لا نسرق، إنا لا نسرق، لكن لو قال هكذا كتب قال لو لقيت فرصة نأخذ من المال العام نأخذ، قال ما نسرق الآن لكن لو وجدت فرصة للأخذ نأخذ، قال لأن الكل يسرق. فقال ما حكم هذا الكلام، وهل انتشار الفساد يعني يجعل الحرام حلال؟ انقل لنا مشكلة، هذا من الفساد وهذا من الضياع، لأن اللي قال ما نسرق نقول أبهي طيب سلمك الله سبحانه وتعالى من هذا، انت سلمت من إثم السرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا السارق كل من يمدد لأموال الناس هو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولو لم يكن جرم السرقة عظيم ما قطعت يده. يعني هذه العقوبة العظيمة التي تقطع بها اليد مما يدل على أنها أن الجريمة كانت ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فهذا إذن السرقة، وإذا كان هم من كما ذكر من المال العام يبدأ هذا زيادة على وصف السرقة فهو غلول. الغلول هذا وصف لمن يأخذ من المال العام، مال العام مال الدولة هو مال الله، هو في الواقع هو مال الله سبحانه وتعالى. فما يغيش لنا أن نحن نبدأ نتسابق ونتنافس من اللي يأخذ أكثر ومن اللي تؤتيه فرصة أكثر، هي ليست فرصة، هي الحسرة والندامة. كل من يأخذ شيء ما يأتيه في المستقبل الزمان إلا الحسرة والندامة على ما أخذ، لأنه سيأتي بهذا المال الذي أخذه في المحشر يوم القيامة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من أخذ البعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، ومن أخذ فرس يأتي به على عاتقه وله حمحمة، ومن أخذ يعني نقول حين البقر، ومن أخذ الشاة حتى النقد، يعني يأتي به من غله وأخذه في الدنيا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى العقار، العقار يعني من غل شبر من الأرض طوق به في طوقه في عنقه يوم القيامة، يعني يجعل له كالطوق ويجعل له في يجعل له في عنقه يعني في سبع أراضين، لأن الأخير الطبقة الفوقية لم يقتصر عليها. فعلى كل حال هذا جزاء من يأخذ المال العام. لكن جي قال لي ما نسرقش، قال لو ناخذ نلقى فرصة نأخذ، نقول له أنت عندك مشكلة. اللي يقول لو نلقى ناخذ نقول أنت عندك مشكلة، أنت نقول أنت سلمك الله سبحانه وتعالى من الأخذ الحقيقي، سلمك الله، لكن ما زالت فيه نفس الحقيقة تحتاج إلى تزكية وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. النفس من الداخل عندها استعداد للحرام، النفس من الداخل عندها استعداد للجريمة والحرام، لكنها لم تجد الحرام، لم تجد سبيل، حفظها الله سبحانه وتعالى من هذا، حفظك الله من فرصة الحرام. لكنه يقول لو نلقى فرصة ناخذ، نقول له ما زال قلبك من الداخل فيه يعني فساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في معنى حديثه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وإذا فسد فسد سائر الجسد، وقال في معنى الحديث ألا وهي القلب. القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وبالتالي أمرنا بتزكيته، قد أفلح من زكاها، النفس هذه قد أفلح من زكاها. وبالتالي يعني لما ذكر العلماء حسن الخلق قالوا هي الصورة الطيبة، الصورة الطيبة مثل ما أن الإنسان له صورة ظاهرة حريص على تجميلها، هناك صورة باطنة وهي أن تبقى له سجايا طيبة حسنة من تقوى الله ومن خشية الله ومن الخوف من الله، وأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت قبل تقول الكلام هذا لو تقول لو كان لقى فرصة ناخذ، عليك أن تستشعر أنك أنت تستحي من الله. كيف تقول لو كان لقى فرصة ناخذ؟ بتسرق من مال الله، وربي يسمع في كلامك، ربي يسمع في كلامك، أنت بتسرق مال الله عز وجل وأنت تقول لو نلقى فرصة نخم به. أنت مفروض تستحي، تقول كيف نجهرني بكلام هو لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه، تخنب مال الله، المفروض ما تقولهاش أنت حتى يخطر على بالك، لا تجريه على لسانك استحياء من الله. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اللي هو استحياره من الدين، لكن أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله عز وجل ثم يستحي بعد ذلك من الناس. وذلك كما ذكروا أن يحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء، وأن يذكر الموت والبلى. فعليه الإنسان هذا ما كلام باطل وكلام فاسد، اللي يجي يقول والله كان نلقى كيف نخنب، نقول له استغفر الله على هذا الكلام، وجاهد نفسك من الداخل، واحمد الله اللي حفظك من الحرام، تحمد الله وتعزم على الاستقامة باش قلبك يستقيم. واستدل قال لي أن الكل يسرق، لا نقول ما تقولش الكل يسرق، هذا بمنظارك أنت، بمنظارك أنت تقول الكل يسرق، مش الكل يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأخيار موجودين إلى يوم القيامة، كونك أنت تشبح فيهم ما تشبح فيهم، المجرم يعني أهل الجريمة يعني كونهم كثر وكونهم يعني صوتهم بارز وصورتهم ظاهرة هذا كأمر آخر، لكن من يعبدون الله ومن يتقون الله لا شك أنهم موجودين الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فما تقولش الكل، التعميم باطل، التعميم باطل، فيه من يسرق صحيح وفيه من يخون، لكن حتى جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، يعني يبقوا أفواج يخشوا لجهنم ويقول هل من مزيد، بتخش معهم أنت. بينما الجنة كذلك درجات، الجنة أعدها الله للمتقين، الجنة أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من غير الأشياء اللي أنت تعرفها وأنت تستحسنها في الدنيا، في أشياء أنت تريدها في الدنيا وتستحسنها، الماء البارد، اللبن، الشراب الطيب، اللحم، الأكل الطيب، هذا تعرف أنت تلقاه في الجنة وتلقى خير منه. وفيه ما لا عين رأت، فيه شيء أنت ما رأتهاش عينك بكل، ولا أذن سمعت حتى بودنك ما سمعتش به ولا خطر على قلب بشر حتى الخطور ما يخطرش عليك بتلقاه تتمتع به في الجنة زيادة على ما تعرف أنت من في الدنيا من مآكل ومشارب ومن خير في هذه الدنيا. تفضلي يا أخت خيرية.
1: أنا عندي بنت زوجها ما لها من طلاق وهي يعني اللفظ اللي قالوا قالها أنت طالق ثلاث مرات وبحضور وليها وأمها في فوشنا نبي نعرف شن هي عدة المطلقة شن عليها يعني.
0: حاضر حاضر نعم حاضر. نعم هذا إذن ما يتعلق بكلام الأخ هذا اللي قال كل الناس تسرق، نقول الناس مش كلها تسرق، الأخ ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك، تفضلوا. نعم
2: نفس لو شخص يعني بيقول أكيد أنه نفضل
0: لو إنسان
2: شخص تعطيه 2000 دينار نقد
0: إيه
2: على أساس إنه يحولون له بالتطبيق في الحوالي
0: إيه
2: والمشكلة إنه يخسر 5 دينار من إيه
0: أنت بتعطيه 2000 دينار بالتطبيق؟
2: لا هو أنا بتسلمنا
0: أنت بتسلمنا 2000 ببطاقة أو بالتطبيق مثلا؟
2: لا هو بعطيني أنا حوالي 2000 بالتطبيق
0: إيه
2: والتطبيق يخصم في 5 دينار.
0: نعم نعم به
2: ما أنا شو الحكم
0: أنت تسأل عن الخصومات هذه علي منه
2: لا الحكم هل جاهز
0: العمل تمام تمام. على كل حال أنت بتعطيها 2000 بالتطبيق وهو بعتلي بيرد هلك
2: هو بعتلي ولا نحاول أن تبدأ تطبيق
0: إيه
2: التطبيق يخصم مني 5 دينار
0: تمام. هو الآن بيعطيك فيدك كاش 2000 جنيه
2: بوت.
0: وانت بترد هلا بالتطبيق بعتالي 2000 دينار يجي هو على كل حال انت الآن نظرا ليكون الصوت مش واضح اني بنجاوبك باش كاني اخطأت في تصويره قول لي انت الآن صاحبك بيعطيك 2000 جنيه فيدك وانت بترد عن طريق من المصرف بالتطبيق فلوسها بترد هلا لكن المصرف بياخذ منك 3 دينار او انهم قيمه معينه
2: ايوه صح
0: هذه ما فيهاش باس ما دام انت القيمه اللي بتاخذها من صاحبك هو نفس الرقم اللي بترد له ما فيهاش باس لان اللي ياخذ في القيمه طرف ثالث وهي المصرف خدمات التحويل ما دام طرف ثالث ما فيهاش باس كونها هذه علمنا تكون على المستفيد اللي هو انت واخذ الكاش تكون عليك انت هو يقول لك يا اخوي يعني بيقصوا مني 3 جنيه ولا 10 جنيه من حقه يقول لك اعطيه لي كان قصوها منه هو ولكن لو هو خلصها غير المستفيد اللي هو اللي يتحمل الخصومه وسكت اجره على الله ما فيش باس
2: الله
0: يعطيك نعم تفضل ام عبد الله تفضلي
3: الو
0: تفضلي
3: كلام الشيخ؟
0: تفضلي نسمع فيك حاضر
3: يا شيخ
0: نعم تفضلي
3: ألو يا شيخ
0: نعم
3: نبيدي عندي أختي وعندي ورثة في فوش حالي وأختي كانت تبدي لولدي فلوس
0: أنت تواني فهمت أنك عندك أختك وعندك ميراث في بيت أهلك
3: أختي تبدي أختي عندها ورثة أبوي ما عطتش لي وتبدي من ولدي فلوس فلما صارت بين أبوي أخوي وولدي مشكلة وني قالتني أنت عطيني الورثة نعطيتها هل هذه حرام ولا حلال يعني
0: ماهي تواني اللي فهمت منك لأن الصوت عندي تقطع شوية أختك تبي أنت تبي منها ميراتك من حوش أبوك هي قاعدة في الحوش وهي تبي منكم فلوس
3: بس هذا يعني اسمه جني ما نشلك لكن هذا عطيته له خلاص بس.
0: غير سمعيني يا أختي يا أم عبد الله. انقطع الهاتف ولا قاعد ها احنا نجاوبوها ويا ريت كان احنا اخطانا في تصوير المساله تعاود الاتصال بينا. نعم ثم أضاف هذا السائل اللي قال كل الناس تسرق وقلنا الناس لا تسرق كل الناس، قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ طبعا لا، انتشار الفساد حتى ولو انتشر الفساد في قرية أو في بلدة أو غيره هذا لا يجعله من الحرام من الحلال. نعم الأخ مبروك تفضل. الأخ مبروك إذا نعم ماهي إذا حتى ولو انتشر السائل قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ يقول لا حتى ولو انتشر الفساد لا يجعل الحرام حلال ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال، ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال لا يجعل الحرام حلال، ولذلك لا يتبع الإنسان الناس في هذا بل يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت خيرية السائلة التي اتصلت قبل قليل قالت ابنتها طلقها زوجها ثلاثا ما عدتها وما عليها؟ طبعا هو أولا نعم أولا الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ تحية العالمين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة المباركة اليوم إن شاء الله ومجهودك في برنامج ديني وتذكر الله من حسناتك. سؤالي يا شيخ تسمع فيها؟
0: بارك الله فيك نسمع فيك واضح
4: جزاك الله فيك.
0: نسمع
4: فيك
0: نسمع فيك واضح واضح.
4: السؤال عن سؤالي عن الأب والأم.
0: نعم الآن السؤال
4: سؤالي عن الأب والأم.
0: نعم
4: يدخلوا مرات في بنتهم على الطلاق يعني في حاجات خمس سالي شيخو.
0: نعم نعم
4: خمس سالي
0: اي نعم اسمعت يعني تدخلون في مطلاق في
4: شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير
0: امين
4: شكرا شيخ
0: باهي. اذا هذا من طلقها الاخت خيرية نقولها اولا قال هي قال بحضور ابوها وبحضور ناسها طلقها ثلاثا، نقولها أولا ينبغي علينا أن نحذر. الرجل في حال الخصومة وفي حال الغيظ هو ينبغي أن يتعقل لا يبادر بالتطليق، عليه أن ينصرف ويعود في وقت يكون فيه يعني مطمئن ومطمئن نفسه وهادي، والمحيط الاجتماعي عليهم أن هم ينظروا في أحسن الأحوال لمناقشة الزوج. يعني ما يقول الزوج هو في غاية الغيظ وبيناقشوه على أمور حساسة لما يخالفوه بعض السدج. هذا الحقيقة يجب أن نوصفهم بهذا الوصف اللي يطلق في حالة الغضب وكذا ويبادر بالتطليق، هذا راه ماهوش كامل العقل ولا هو راشد ولا هو راجل بمعنى الكلمة، هذا عنده قصور راهو. فمدام هو هذا الحال في بعض الناس ما نخاطبهمش وما نخاصمهمش في حال الغضب في شأن يتعلق بالزوجة، من خاصمهمش في حال غضبهم في حال يتعلق بالزوجة لين يهدأ ويعرف شنو يقول وبالتالي نخاطبوه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كونه طلقها هو عليها أن يسأل حقيقة هو على التطليق، لكن لو حصل هذا لو حصل هذا بنتك بمجرد ما تكلم بهذا هي دخلت في العدة الذي يلزمها أن تبيت في مكانها التي هي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه في المكان اللي فيه تعتد فيه ما تباتش برا منه، ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها، لا يلزمها نزع الحلي نقول احني خراسها والله، ولا يلزمها الابتعاد عن الطيب كان في بيتها نقول احني اللي قاعدة فيه مس الزهر ولا عطر ولا احنا، أنا مش ممنوع، إنما هي ممنوع على عدة الوفاة. فهذا إذا ما يلزمها تبقى، وإذا كان رجع لها بردها ما ترضاش بالرجوع إلى أن تأتي إلى دار الإفتاء، لأن الكلام الحقيقة الطلاق ثلاثا هذا مشكلة راهو. اللي ينطق يقول ثلاثا هكذا هذا معاش صح، لين تتزوج زوج آخر، لين هي تتزوج زوج آخر، واللي يقولهم متسلسلات من غير ما ينتقل من ثلاثة، يعني في اللي يأتي زوجته يقول لها يقولها طالق طالق طالق، هذا يجي يفهموا منه، يفهموا منه وشن التأسيس والتأكيد وكذا، لكن اللي كان قالها بالثلاثة ولا قالها ثلاثة خلاص هذه لين تتزوج زوج آخر. لكن على كل حال هذه السائلة ولا غيرها لو جاي بيردها ما توليش معاه لين تجيهني دار الإفتاء ويطرح المسألة، إذا كان يقولهم مخرج باهي وإلا يعطيها حقوقها. الأما ما يتعلق بالأم عبد الله، قالت اللي فهمت منها قالت أختها لها يعني عندها أخت وعندها إرث في بيت أهلها، أختها زي ما فهمنا يا أم عبد الله كان أخطأنا في تصوير المسألة، قولي لنا هذا اللي فهمناه إحنا الصورة، أن أنت حوشبوك شادات نصيبك وأخذتها أختك، أختك ما تبيش تمكنك من نصيبها من حوشبوك، ولكن هي أختك عندها حق قد ولدك متسلف منها فلوس تبي منها فلوس. فإذا أنت كان قصدك أنكم بديروا مقاصة بتقول لك شنو حصتك أنت في الحوش كم، وهي كم تبي من ولدك، وبتسامحيها أنت في حصتك من الحوش باش هي تسامحكم في حصة في الدين، ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس، ديروا مقاصة تقومي حصتك أنت كم، ومرات كان أنت جزء يعني كان حصتك أنت أكبر يعني تتنازليها على جزء ويبقى مثلا عندك جزء في البيت، وإذا كان الدين أكثر تتنازليها على كل الميراث ويبقى على ولدك جزء من الدين، بدل يبقوا نقول إحنا 50,000 مرات يقعدوا عليها 10,000 ولا 15 أو العكس، فهذه ما فيش بأس ننظر لها إذا كان هذا هو، إذا كان هذه هي الصورة يا أخت أم عبد الله. قبل الفاصل نختم بسؤال الأخ سعد بارك الله فيه، قال الأب والأم يتدخلون في أمور ابنتهم في شأن وقد يتسببون في طلاقها. نعم نسبة كبيرة في المجتمع، نسبة كبيرة في المجتمع من الطلاق لا بأس بها هي بسبب الوالدين، سواء من جهة الأم من جهة الزوجة أو من جهة الزوج بسبب التدخل، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج إلى أن يصلون بها إلى درة الخصومة ثم تطلق. ويوجد من سفهاء الأباء ولابد أن نصوم بهذا الوصف، اللي هو يختصم مع زوج بنته يقول لما لا حتى بنته يقول لزوجك ما عادش برد لك، في اللي تخاصمه لأمر جانبي لا علاقة له بالحياة الزوجية، بمجرد ما جاب لبنته في حوشة بتزوره شدها وقال لها أنت ما تستاهلش بنتي هذه كيت وكيت، وشدها منها لأن مختصم في اللي تعارك هو أخوها وفي اللي تعارك هو أبوها، لما مشت لحوش أهلها شدوها أهلها. فهذه حماقة، هذه حماقة أنهم يعني يقولوا إحني يكون يدمجوا بين العلاقات المالية، تعاركوا على الفلوس بين العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية خلوها على حالها. وكذلك أب الأم الزوج أم الزوج أم الزوجة يعني بيحاولوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة وبيحاولوا يسيروا طريقة الأسرة هذه اللي هي متكونة من من من الزوج والزوجة، نقول لا أنت ألهي ببيتك أم الزوج، ألهي بزوجك، وأنت أم الزوجة ألهي بزوجك فقط. وهذا ما شكولكم أعطوهم وجهة النظر، ولننصح الزوج حتى ولو احتار في قضية يمشي يسأل حد محايد، يسأل أون العلماء موجودين، يسأل حد مقريه، يسأل كذا، لأن الأم غالبا عاطفية ما تبي تقول لك الإنصاف، وانت حتى انت كزوجة يعني وقعتي في إشكالية ولا احترتي أون عندك انت من أخصائيات اجتماعيات، عندك انت كنت تقري في مدرسة مقرينك مدرسات، عندك ناس أصحاب خبرة بري لهم واستشيروا واطلب منهم المشورة، خير ما تزعجي أمك، وأمك مش حتنصفك انت، راهو أمك بتغلبها العاطفة وبالتالي بتكون سبب في ضياعك. فعليهم الآباء والأمهات يتقوا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في بناتهم وفي أولادهم، لأن في اللي جاءت بنتها زعلانة تشكي من حاجة ولا اثنين أحلف لزوجها قال له خلاص معاش فيه رجوع، حتى بنتها موجود في مجتمعنا بنتها تبكي، بنتها تبكي وبتولي لباس الزوجية قالها خلاص ما دام أصدر منها الكلام هذا معاش ردك ليه، هي جت تشكيلك والآن تبكي بتولي له وانت تقولها معاش فيه رجوع، هذا هذه من حماقة الرجال حقيقة، من حماقة الرجال. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. نوفوا إن شاء الله للأجل الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-092-092-15-0. نعم الأخ أحمد،
6: تفضل. سيارات،
0: تفضل الأخ أحمد.
6: مصرف الجمهورية.
0: الأخ أحمد، الأخ أحمد معنا؟
6: معك. نعم
0: نعم، تفضل يا أخ أحمد، تفضل.
6: مرابحة السيارات مصرف الجمهورية، كيف نتأكد أن ماشيين على الشريعة الإسلامية؟
0: باهي، حاضر، تسمع تعليق إن شاء الله. نعم، عندنا سائل آخر مما الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال لو موظف حكومي يأخذ مرتب وهو ما لا يشتغل، كتب هكذا، قال وهو ما يخدمش بالشكل المطلوب أو يغيب ويترك غيره للشغل مكانه، هل المرتب الذي يأخذه يعتبر حلال كامل؟ هذا يعني قال موظف الحكومي ما يشتغلش، ما يأديش في الأمر المطلوب منه، والناس اللي معاه في نفس المحيط كم يشتغلوا وهو ما يخدمش ويأخذ في مرتب زيهم، قال هل هذا يعني يعتبر حلال كامل؟ نقول لا، ما هوش حلال كامل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، ولكن في الحقيقة هو يضره هو، يعني يبقى هو مال مخلوط ويضره هو الحرام هذا. وكما نعلم أن بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل شيء من حرام ولا شك أن في بطنه الحلال الكثير الطيب، فتقيأه بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن بعضهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لو أن إنسان في ثوبه قيمة دينار أو درهم من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا الثوب. أهم معنا ما قالوش كل الثوب من حرام هو مسروق، ولكن قال فيه دينار أو درهم، فهذا مما يدل على أن صاحب الشيء يضره هذا الحرام، بخلاف غير القابض الحرام. إذا كان هذا اللي يسأل هو فرد من أفراد الأسرة، فالمال المخلوط إذا اختلط الحلال بالحرام، فراد الأسرة نقول عنده زوجة ولا عنده أبناء، لا يضرهم هذا، هو يضره هو لكن هم لا يضرهم. واستدلوا على هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة المنورة ويقترض ويتعامل مع يهود المدينة، والحال أنهم لا يتورعون عن الرشوة والربا، فمالهم مخلوط. فذكر العلماء هذا بخلاف اللي هو ماله كله من حرام أو من عين الحرام. من عين الحرام جي واحد سارق خروف، سارق نقول إحني طعام، هذا ما يصحش تأكل منه حتى حبة واحدة من طعام، وما يصحش تأخذ لا قليل ولا كثير إذا كان هو بعينه مسروق أو مغصوب. لكن لو هو دخل في أمواله وعنده مرتب وعنده مال حلال وعنده مخلط، اللي يتعامل معه إن شاء الله هذا في حل، لكن هو متضرر، هو في ذاته متضرر، فعليه أنه هو ينظف روحه من كل الحلال، من كل الحرام اللي يعني ما يشتغلش ولا غيره. نجولي للسؤال الآخر، قال هناك مواطن قد يضطر لشراء سلعة بسعر غالي جدا لأنه لا بديل له. فقال متى يكون رفع الأسعار تجارة مشروعة ومتى يتحول إلى استغلال وجشع؟ نقول له هي الأسعار هذه هي في الغالب مع يعني منوطة بالعرض والطلب، ولكن علينا ننظر لأمرين. إذا حددها ولي الأمر، ولي الأمر اللي نقوله حتوى الآن وزارة الاقتصاد، إذا سعرت أشياء علينا أن نلتزم بها. إذا سعرت الدولة أشياء علينا أن نلتزم بها. والمسعر كما ذكر الفقهاء من أراد أن يسعر عليه أن يراعي أمرين: يراعي التاجر بحيث أنه لا يضره، لا يجح بأموال التاجر يعني يسبب له في الخسارة، لأن إحنا لو نقول إحنا أجحفنا بمال التاجر وسببنا في الخسارة إحنا خسرنا في جرته. فإحنا يهمنا كمجتمع يبدو فيه تجار يخدموا مصانع تخدم، وبالتالي ما نضيقوش عليه بحيث نضيعوه، يعني يدير له سعر اللي ويراعي له هامش من الربح. كذلك ما يدروش سعر عالي الذي يجحف بالمستهلك اللي أفراد الرعية، لا يحابي المسعر، ما يحابيش التجار، يحابيهم ويميل ليهم ويرفع الأسعار على خطرهم ضد المواطن، حتى هذا خلل. إذن لا ميل مع التاجر فيتضرر المواطن، ولا ميل مع المواطن فيتضرر التاجر، لا ميل مع هذا ولا هذا، وسط يجعل لها هامش ربح ويخففوا على المواطن ويجعل لها سعر معقول، هذا يخدم ويربح وهذا حاجته مضمونة، وهكذا الحياة. فمع وجود آليات وللأمر يديرهم آليات في جلب الأموال، لأن العرض والطلب هو المؤثر، العرض والطلب كل ما هما كثرت السلع في الأسواق كلما انخفضت يعني رغم أنفها. متى يكون حرام أو تقدم ذكره. لكن الجانب الآخر الحقيقة، التجار ورجال الأعمال والله في مثل هذه الظروف، والله في مثل هذه الظروف هذا وقت التعبد بالأموال، هذا هو وقت التعبد بالأموال. واحد رزق ربي بأموال كثيرة من حلال، احنا طبعا ما نكلموش في الحريمية اللي واكل الفلوس من حرام، هذوك أصلا هم في الحرام هيك ولك، هذا اللي هو واكل الفلوس من حرام عليه كان هو يتوب يعطي الأموال اللي يجيبهم لأموال المسلمين يوظفها في خدمة المسلمين ويستغفر، فيه مجال للتوبة. مش معناه كان هو حازر الحرام يقول له معاش التوب وماشي بضروري جهنم، لا، توبتك أنك أنت تتخلص من الحرام وتجعله في مصالح المسلمين، تجعله في مصالح المسلمين ينتفعوا ويترخص الدنيا وانت يتوب الله عليك. لكن نتكلموا حتى اللي عنده حلال عنده ملايين والله عنده اللي هو، نقول له هذه فرصة أنك أنت تجلب للبلاد أفضل السلع، أنقاها نقية من الأمراض ومن الآفات ومن العلل، سلع نقية طيبة من الغذائية من اللباس من المواد، لأن العالم الآن يعجره بالآفات ويعج بالأمراض والإشعاعات النووية والأمراض المخيفة، مليان العالم بهذا مش غير بلادنا راه. فما يجيش واحد يمشي لمكب، ما يجيش واحد يمشي لمكب من مكبات الدول يلمها ويجيبها ويقول كولوا والله ألبسوا والله كذا، نقول أنت وين ضميرك؟ تخون في بلادك أنت اللي عندك فلوس مش تجيب لنا من مكب من أشبح فيه شنو من فساد إشعاعات ولا غيره وغيره، يأكلوه الناس ولا يشربوه ولا يلبسوه؟ لا، التعبد أنك أنت ولو تستعين حتى بالمتخصصين، أنقى الطعام أنقى الشراب أنقى اللباس تجيبه تعبدا لله عز وجل، فتدخل به الجنة إن شاء الله، مع أنك أنت تترفق في السعر، ديرها مش ربح. احنا ما نرضوش للتاجر بالخسارة لأنه كان خسر ضاع، وكان ضاعت الناس في جرته، لكن حتى يقعد لها مش ربح ويجيب لهم أنقى شيء وأفضل شيء يرفع يعني يغيثهم، فهو يغيثه الله سبحانه وتعالى حتى هو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا إذا ما يتعلق بالأمر الآخر، وذلك يتلطف بالأسعار، يتلطف لوجه الله. ثم ذكر سؤال آخر، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية، يخزن سلعة أساسية ويمنعها عن السوق حتى يرتفع سعرها، قال شن حكم هذا، حكم الشرع في هذا الفعل، ما حكمه؟ نقول هذا ما يسمى بالاحتكار.
7: راه الشرع لم يترك قضية ولم يترك مسألة إلا ولها حكم في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو الذي سماه الاحتكار الشرع الذي يدس السلع الأساسية. ولكنه ليس هو على وجه واحد، الاحتكار أنواع. قالوا لي إذا كان هو من إنتاجك أو جبت أنت من برا أذن له في هذا بمقدار. لماذا؟ لأنه هو فيه صلاح، فيه صلاح. غير جيب إن الحاجة الطيبة النقية من برا وأنت إنتاجك. وطبعا لما نقول أنت تجيب الحاجة اللي من برا ومثلا ودسها، لكن مش بيكون من أصحاب اللي يأخذ في الاعتمادات وغيره. أنت موكل كأنك أنت يعني عندك فلوس من المال العام تأخذ فيهم، أنت بتنصح جيبوا عرض طول. لكن نتكلم على واحد جايب من فلوسه، مش اللي يأخذ في الاعتمادات من الدولة مكلفين بيجيب كيت وكيت. هذا جيبه وعرضه على طول. عندنا اتصال. نعم نعم، تفضل الأخ السايح.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: الله يبارك فيك يا عم الشيخ، إن شاء الله في دار حسنات الله يدخل الصحة.
7: أمين وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم
8: الله.
7: أمين وإياكم.
8: كيف صحتك يا أحمد الشيخ؟
7: نعم.
8: حرام.
7: نعم. الصوت راه فيه تقطع الحق وما سمعت شيء.
8: مش حرام.
7: شنو هو اللي مش حرام؟ والله يا ريت يا أخ السايح، يا ريتها المكان هيك يتحول شويه منا، يبدو انه ما فيش ضغط. يا راني ما نسمع شيك الحقيقه، الصوت متقطع جدا جدا. ما اخذت جمله مفيده ما فهمتهاش الحق. الصوت يتقطع. نحكوا على الحلال والحرام. نعم يا ريت يعيد الاتصال في مكان فيه تغطيه. والله الاخ احمد تفضل. تفضل الاخ احمد.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
9: كيف حالك يا شيخ؟
7: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.
9: يا شيخ بالله معليش يعني، والله حتى راديو ما عنديش نبيك، حتى إجابة مختصرة معليش.
7: باي تفضل.
9: يعني بنسأل على الدولار، انت على 200 دولار هذه ماشي شي حكم بالله في الشرع؟
7: الدولار الفقهاء هني قالوا ممنوعة ما تاخذش.
9: والله ما نسمع فيك زين يا شيخ.
7: الدولار ما تاخذش حرام، قال لك عقد فاسد ما تاخذش.
9: الله يرحم والديك. بارك الله فيك
7: ان شاء الله. اذا نعود لهذه الاسئله التي قدمها. نعم، هذا السؤال وقفنا فيه، قال يخزن السلعه الاساسيه. نقول هذا سماه الشرع احتكار، لكن الاحتكار له على نوعين، نوع جائز ونوع ممنوع. شو النوع الجائز؟ قالوا انت تنتج من مزرعتك، تنتج التمور وتدس فيها في وقت انقطاع موسم التمور، تنتج في زيت الزيتون، تعصر وتعلب وتدس فيه للناس في بلادك، قاعد في بلادك ما طلعش منها، ما هربتاش برا محسوب. نعم، فهذا من ناحية الكتب الفقهية أذنت له في هذا. صنع وحفظ ودس، عصر الزيتون، الشعير كذا، باش لما ينتهي الموسم في نصف العام ولا في آخر العام تطلع هن، يبدأ ديما السوق عند الناس متوفرة فيه السلعة. هذا ما في شي باس. أو تجيب برا كما ذكر عمر رضي الله عنه، عبر عمر رضي الله عنه قال على عمود كبده، هكذا عمر عبر، قال على عمود كبده. شو المعنى على عمود كبده؟ يعني تاجر جاب على حسابه، تاجر مشي عنده فلوس جاب على حسابه مؤونات وخزنهم، قال يبي نطلعهم رزقي. لكن لو بننبه على أن أنت اللي واخذ الاعتمادات واخذ كيت وكيت، أنت عندك راهي شائبة من التوكيل على أنك أنت راهو مش لكيف تبي، راهو أنت أعطوك باش توفر غذائية، أعطوك باش توفر دواء، أعطوك باش توفر كذا. ما تقولش فلوسي بنطلع ندير بيهم ونبي، لا، أنت راهو أنت يرجو فيك، عندك شيء يرجو فيه الناس، غذاء لابد يكون طيب، دواء لابد يكون طيب، لباس لابد يكون طيب، وإلا ستسأل يوم القيامة على هذه المسؤولية. باهي هذا هم اللي عندهم، اللي قالوا لهم تقدر تدسوا، لأن المجتمع بينتفع بادخارهم. دارنا مصنع علب فيه التمور، دار مصنع علب فيه الزيت، ومخازن معبيات، احنا معاش نخافوا لأنه بيطلع هنا وقت الحاجة. لكن اللي هو جايب من برا، اللي هو يجمع من السوق، الاحتكار الممنوع، يجي واحد يجمع من السوق في وقت الحاجة، عنده مليون يسمع بالحاجة نقصت يلم البضاعة اللي في السوق، نقول حرام عليك احتكار. وهكذا إذن تجمع أنت من السوق والدسه مواد أساسية ولا غير أساسية للتربص بغلائها، نقول هذا احتكار ومالك خلط عليه الحرام، مالك صبح حرامي. لكن تبقى لولي الأمر، لولي الأمر صلاحية أخذه منه وكون يبيع إلا برأس ماله ولا باش برأس ماله، هذاك كلام تاني ينظر فيه بعثالي ولي الأمر، لكن عليه ينضبط حتى هو بطريقة شرعية، ما يسل باش منه كيسلب ويخليه ينهب منه، لا. هذا كان بيطبقه من يتولى أمر المسلمين يعود للفقهاء شنو رأس المال اللي يعطيه إلا، يقول أنت خليتها من لميتها من السوق ينحوه منه ويعطوه رأس المال ولا يعطوه مكسب ولا كذا، هذا أمر آخر. هم يخلوش يعني يرفع السعر على المسلمين بخلاف اللي ينتج يشجعوه واللي يجيب على حسابه بفلوسه مش اعتمادات، حتى يسيدي غردس الناس ما تموتش بالجوع أو عندها مخازن معبية بيتطلع نهار من نهارات. هذا إذا ما يتعلق ب يعني التخزين. قال لي سائل آخر قال لما الواحد ينظر الظلم والفساد قدامه ويسكت خوفا على روحه أو خدمته، هل يعتبر ساكت عن الحق أو له عذر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخاف على روحك، تخاف على كذا، اسكت، غير ما تقولش الباطل، بس اسكت، بس سادك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالسؤال أخ أحمد اللي سأل قبل قليل، قال مرابحة السيارات في المصرف، نقول للمرابحة إذا انضبطت بضوابطها فهي مشروعة إن شاء الله، لكن هل الفرع أو المصرف هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ نقول له برا المصرف أنت اللي بتاخذ منه، وخذ منهم رقم الهيئة الشرعية، خذ منهم رقم الهيئة الشرعية، كان قالوا لك خذ، هم أعلم الناس بتصرفات هذا المصرف، وإذا كان قالوا لك ما تاخذش ما تاخذش، لأن لربما اطلعوا على فساد عندهم. السائل الآخر قال واحد يجد نفسه مضطر يأخذ قرض ربوي حتى يبني بيت أو يعالج أو يوفر خدمة أساسية لعائلته، هل الضرورة تبيح له الربا؟ وأين تبدأ الضرورة وأين تنتهي؟ انقل له يا أخ سائل، راه مش الضرورة، شنو الضرورة؟ الضرورة التي يقابلها الموت، لو ما درهاش بيموت، وبه هذا اللي بيبني بيت جديد وبيبني دورين وغيره، هذا مش ضرورة راهو، صح قد تكون من الحاجيات، بيت متضايق فيه، بيت سقفه مش يعني ما يردش الحرارة كذا، فيه جزء منه صفيح، المهم مش ضرورة، هذه قد تكون من الحاجيات وقد تكون من الكماليات، قد تكون حتى حوش صحيح وبني واسمنت وكذا، لكن بيطيح وبيبني بيت أرقى وحديث، كماليات. لكن إذا سواء حاجيات أو كماليات لا تبيح لك الربا، أو قال تغيير حاجيات أساسية وكذا في بيته، فهذه الضرورة راهي مسألة دقيقة جدا، المسألة دقيقة زي اللي لما تكلموا على الخمر قالوا إصاغة غصة، واحد مخنوق بلحمة مقعمز في دولة من الدول الغرب ولا في أي مكان، انخنق ما نقولهاش مية، جابوا له واحد مقعمز بعيد عليه، جابوا له منه شيشة غره له في فمه باش مشت اللقمة هذه، خلاص هذه ضرورة يحيوهم على الشيء، لكن مش يزيد يستمر يقول اشرب عقابها، هذا نقول هني يرترفك لجهنم، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر قال يسقون من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار يطلع من يعني أجسادهم الدم والقيح والما يجري من فروج المميسات وغيره، يجتمع في قعر جهنم ويجيبوا تقول يشربوا في الخمر، يشرب الخمر يقول اشرب من من من صديد أهل النار والعياذ بالله. قال لو شخص سأل آخر قال لو إنسان استلف من صاحبه مبلغا بالدينار وبعد سنوات تغيرت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، هل يرجع نفس المبلغ أم يجوز الاتفاق على قيمة تقوم بحفظ حق الطرفين؟ نقول لا، ما دام الدينار ما زال موجود أنت تبي منه دينار، وإذا كان تواخذ منه دولار أنت تبي منه دولار، ما عندناش علاقة به المحيط زادت قيمته ولا نقصت، أعطيه نفس الرقم، نفس الرقم، أنت مسلفة 100 دولار يرد لك 1000 دولار، كونه لما اخذتهم منه كان يسوى 3 جنيه وتو ب7 او العكس، هذا لا علاقة له بالموضوع. يمكن ينظروا في العملة لو كانت عملة قديمة جدا واندثرت انتهت معاش موجودة تسمية معينة وجدت عملة جديدة، يمكن ينظروا للقوة الشرائية او غيرها، بعتالي هذا اللي وقع فيها يقدر يجي هنا لدار الافتاء ويبينون المخرج. لكن اللي اخذ فلوس غير كونها الفلوس هذو القيمة القوة الشرائية نقصت ولا زادت ما ليش علاقة. الرقم اللي يبيه منك صاحبك رده له بس. قال سائل آخر قال بعض الناس لما تضيق بهم الدنيا يبيعون حاجيات من بيوتهم حتى يوفروا مصاريف المعيشة، هل في الشرع فضل لمن يستغني عن سؤال الناس ولو باع من ممتلكاته؟ نسأل الله أن يوسع لنا وعليكم إن شاء الله وأن يغينا وإياكم بالحلال الطيب. هذا السائل قال فيه اللي ضاقت به المعيشة فبدأ يبيع حاجيات من بيته، فيسأل قال هل اللي يستغني عن الناس هو فضل؟ نقول نعم، العفة مطلوبة، أن الإنسان يكون عفيف أمر مطلوب، لكن لو جاته حاجة من غير طلب وهو في حاجة ماسة لا بأس يأخذها. يعني جاته حاجة من غير طلب، رزق ساقه الله إليه، رزق ساقه الله إليه يأخذه، لكن باش يطلب ويقول الناس أعطوني لا. ولهذا مطلوب من المجتمعات الجيران والأقارب يتفقدوا بعضهم، يتفقدوا بعضهم، اللي يضطر أنه يبيع حتى حاجيات بيته، اللي يبيع تلاجة واللي يبيع بمبلة الغاز واللي يبيع كيتوكيت، إذا كان هو يحتاج للضروريات جيرانه وناس يتفقدهم. إذا كان عنده هذا هي هذه الحاجة الوحيدة وهي بتأثر عليه يغنوه من مال الله، إذا كان متحقق فيه صفة الفقر يعطوه من الزكاة، وإذا كان وهكذا أحيانا مسكنة وأحيانا فقر أحيانا غارم يغنوه من مال الزكاة، لكن هو ماذا به ما يطلبش بقدر الإمكان إلا للضرورات، وهو هذا في ضاقت عليه الحاجة بيتصرف بشيء من ممتلكاته لا بأس، ما فيش بأس. واللي والعفيف والعفة مطلوبة، العفة الإنسان يكون عفيف عن الطلب وعن الطمع هذا أمر مطلوب، لكن على الناس البحث والتقصي أحوال بعضهم البعض لأجل الإغناء، مش غير تنشد عليه بتطلع على الحالة باش تعطيه الفلوس. ثم سائل آخر يشبه الذي تقدم قال لو أن جاره محتاج ومش وغير قادر على توفير القوت لأولاده، قال من لم يقم بمساعدته ما عليه من الإثم؟ نقول هذا ذلك هذا المقصر بحسب الحاجة. إذا كان هو يعلم بحاجته ننظر هل هي في الضروريات، إذا كان في الضروريات حرام عليه، يعرف أن عنده دواء وما يأخذش في الدواء لعدم المال وكان المخدش بيموت لا تسعفه، لابد تسعفه بحيث ما يموتش، لابد واجب واجب. أما إذا كان هي غير في أمور الحياة العادية، كان أعطيت أرباح الأجر أرباحت الأجر وكان ما أعطيتهاش ما عليك شيء إن شاء الله، لكن تفقد الناس ويوسعوا لبعضهم البعض هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. ولابد نعرفه راه كل ما ضاقت على الناس الحياة ما يظنوش أن هي بتبقى، راه كله بتقدير الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج والرخاء، يجي يوم يبقوا الناس في رخاء واللي دار الخير ربح واللي ما دارش الخير فاتتها الفرصة. السائل الآخر قال لما قال أنه قال المواطن يقول أنا تعبت من الوضع وكل ما نحاول نصلح حياتي نلقى الظروف واقفة ضدي، كيف ينظر الشرع لليأس والإحباط؟ وهل الصبر معناها أن الإنسان يسكت وما يحاولش تغيير الوضع المالي؟ الحقيقة هذا السؤال يجيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت بالإنسان المعيشة أو الحياة، نسأل الله العفو والعافية، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي القوة في توكله على الله وفي ثقته بالله وفي حتى وفي بدنه وفي أمواله كله خير المؤمن في توكله على الله، يعني أنت تعتمد على الله، تعتمد على الله تقول أني بندير اللي في وسعي لكن شو بنحصل بكرة وبعد بكرة، هذا على الله مش علي. زي الفلاح يلقي البذر في الأرض يزرع الزريعة، تقدر تنبتها يا فلاح أنت شكارة شعير حطيتها في الوطا، تقدر مازال تلقطها ولا تطلعها عاجز، لكن عنده أمل، عنده أمل أن غضب الشعير يجيه المطر وتنبت وينبت الشعير بفضل الله. حتى أنت الحياة هكذا، التوكل على الله ناخده بالأسباب اللي نقدر عليها ولكن النتائج الطيبة إن شاء الله هي على الله عز وجل مش علينا، وهذه من القوة، والقوة البدنية والمالية كله خير، لكن صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، حتى اللي نشبحوه في مجتمعنا ضعيف في في في توكله في ما يتعلق به راه فيه خير، راه حتى اللي نشبحوا فيه ما يصلحش ما دام هو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، ففيه خير والحمد لله. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله، ما فيش واحد عنده راه قدرة ذاتية، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، كله بعون الله عز وجل. فأي أمر أشرح فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقصد الاستعانة والتبرك بالبسملة وتستعين بالله أنه يقضي لك حوائجك. ولا تعجز، العجز راه مش بالضروري البدني، ممكن نلقواه إنسان مقعد على كرسي ما يتحركش، مقعد كرسي هو راه عنده همة، عنده همة خير من مئات راجل، الأعمال اللي يوجد فيها خير من مئات راجل، ويمكن راه نلقوا إنسان كفيف. العجز مش بالحواس راه بالضرورة، يمكن نلقوا إنسان كفيف يعني ما يشبحش، ما عندهاش نظر، ولكن عنده همة عالية وخدمات يقدم فيها خير من مئات راجل في المجتمع متاعه، وهكذا سائر. لكن العجز، العجز أن الإنسان حتى العجز النفسي في اللي كل ما تكلم يقول لك معاش فيه فايدة، معاش فيه فايدة، خلاص خلاص يعني يبقى مسلم نفسه ينتظر في الموت في الضياع، هذا لا تعجز، استعن بالله، لأنك أنت عابع لقوتك، كيف تعبى أنت؟ شو القوة اللي عندك؟ ولهذا الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أصلا ما عندك شيء، حتى ولو عندك المال وعندك القدرة اللي تحسابها عندك هي أصلا أنت كله بمراد الله، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت يستوي في هذا اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس، راه حتى اللي عنده الفلوس راه لو قدر الله عليه الضياع تاني يوم معاش يلقى فلوسه يريح ويضيع ويهرب، المهم ما يعرفش ما ينتفع بيهم ما ينتفعش بيهم الله أعلم. والمعدم الفقير غضوة بيأكل بيشرب والله ما بيشاكل، أمره عند الله. فإذا استعن بالله ولا تعجز، زي الفلاح اللي تقدم يلقي الحب وينتظر قدرة الله وفضل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه حال الدنيا راه، وإن أصابك شيء أنت ماشي وحاجة نشاتك من السوء، أو فاتك شيء تطلب في شيء فاتك ما لحقتش عليه الله غالب، أو غلبك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، هذا ما قدر الله عز وجل وما شاء فعل. يعني المسلم يسلم أمره إلى الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون ذلك المؤمن، إن أصابته سراء، سراء يعني الخير، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، ضراء ضيق إلا مرض نصر العافية، فصبر فله الجنة. فهذه رفعتك للجنة وهذه رفعتك للجنة، وكله بتقدير الله. لكن عالم الأسباب، الشريعة تنظر لعالم الأسباب، من تسبب في الخير فله الجنة، ومن تسبب في الضيق والشر للناس فالويل له ثم الويل يوم القيامة. هو الأمر بتقدير الله عز وجل، لكن من جعل نفسه سبب في الخيرات حصل الجنة. اجعل نفسك سبب في الخيرات، هي مش بفضلك أنت اللي بدير الخير، هو يجري بتقدير الله الخير، لكن أنت اجعل نفسك سبب في الخير تحصل تدخل الجنة بهذه الأسباب. واللي يجعل نفسه سبب في الشر يسبب في شيوع الفاحشة، يسبب في شيوع الخمر، يسبب في ترويج المخدرات، يسبب في الضيق على الناس بأي وجه من الوجوه، أنقول ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة، والويل لك ثم الويل يوم القيامة من حقوق العباد. إذن قل هذا ما قدر الله وما شاء فعل، هذا حال، إذن هذا حال المؤمن والحمد لله رب العالمين. ديما إنسان يخلي عنده أمل في الله، وأعظم الأمل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال لو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه القيامة فليغرسها، راه هذا أمر مش سهل. لو كانت في يد أحدكم فسيلة، فسيلة له النخلة جبارة، نقول إحني غرسة النخلة في يده، وقامت عليه القيامة، تعرف أنت قيام القيامة انتهاء الكون، انتهاء الدنيا، نجوم تتناثر، شمس تنفجر، بحار تتفجر، ضياع يعني أمور عظيمة. ومع ذلك أنت تنظر أنك تعمل لله عز وجل، فليغرسها، ما تقولش الدنيا ضاعت لوحة وتمشي، لا، فليغرسها، لحق الأجر الدير الديرة، والكون أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الحقيقة. المسلم شاهد لسؤال الأخ هذا ليظهر فيه نوع من الخوف ونوع من الإحباط، نسأل الله العفو والعافية للجميع.

هذا الشيطان لعنه الله. ولكن الإنسان هو مطالب بمجاهدة النفس، مطالب الإنسان بمجاهدة النفس وحضور قلبه في الصلاة، لأن الإنسان يتحصل من أجل بقدر حضوره في الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث، إن الرجل يصلي وما يكتب له عشر، يصلي الصلاة وما يكتب له عشرها تسعها تمنها تسعها سبعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تلقى يصلي ما حصلش حتى عشر الأجر، ما حصلش حتى سبعه، وإنما الأجر بقدر حضور قلبه، بقدر ما يعقل، بقدر ما يعقل من صلاته. لذلك اللي يصلي عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحضر قلبه في معاني ما يتكلم به من أذكار ومن قرآن ومن هيئات الوقوف، يعني يستحضر أنه قائم بين لله عز وجل، قائم لله عز وجل، وفي حال الركوع يستحضر حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي حال السجود يستحضر حال أنه ذليل لله عز وجل، ولذلك وضع وجهه أشرف عضو في جسمه حاطه في الوطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قامين أن يستجاب له، يعني جدير أن يستجاب ليه، لأنه تواضع وخشع لله وذل نفسه لله عز وجل. فيستحضر هذه المعاني، لكن يشرد أحيانا، فكل ما شرد يرجع الإنسان. فأرجع نقول كل ما تشرد ترجع، ولك بقدر ما حضرت في الصلاة من أجر. لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله بهذه المجاهدة، إن شاء الله الصلاة صحيحة. هل يجوز للمسلم أن يصلي الفرض في البيت وهو قادر على الذهاب؟ نقول لحنين حقيقة الفقهاء في هذه المسألة، بعض العلماء قال هي واجبة، وبعض العلماء قالوا هي سنة في حق الفرد، وإقامة الجماعة في حق الأمصار والمجتمعات من فروض الكفاية. لكن هذا لا يعني التفريط، إلا أن لأن إعمار المسجد والذهاب إلى المسجد فيه فضائل كثيرة، فيها فضائل كثيرة. فحتى على القول بالسنية كما قال به الإمام مالك، نقول الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أدائها في المسجد، لكن لو صلىها في بيته في الجماعة يعني لا يؤثم على قول الإمام مالك، وعلى قول غيره نعم يؤثم، لكن نقول لا أثم عليه على ما قاله الإمام مالك. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار المفاضلة التي حصلت، أنها تجزيه باعتبار المفاضلة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فالمفاضلة بين الفاضل والمفضول لا يكون إلا بين ما يجزي أو لا يجزي، كما تقول مثلا الضأن في الأضحية أفضل من البقر، فتكون المفاضلة بين الضأن الذي يجزي والبقر الذي يجزي في الأضحية. لكن لا يفاضل إنسان يقول الضأن في الأضحية خير من النعام أو خير من الغزال، يقول ما هيش هذه الخيرية، المفاضلة ما تكونش بين ما بين شيء يجزي أو لا يجزي. فعلى هذا لكن الإنسان يحرص الحقيقة، من باب النصيحة يحرص الإنسان على اللي حصله يحصله في المسجد، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال لو دخل سواء سائل آخر، قال لو دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت معه، هل تحسب لي الركعة أم لا؟ نقول لك نعم نعم، وهذا هو آخر حال من أحوال إدراك الركعة. اللي خش للجامع ولقي الإمام واقف يقرأ، لحقت على الركعة، آخر فرصة أنك تلحق عليه قبل لا يرفع ظهره، قبل لا ينتصب قائما. إذا لحقت عليه، لحقت على جزء وهو راكع، أنت أدركت الركعة. لكن طبعا ما يستويش هو واللي لحق على التكبير في الإحرام ولحق على بقية القراءة، ينقصك من الأجر بقدر ما فاتك من الركعة. لكن بالعموم أنت حصلت فضل الركعة، تعتمد عليها وما تقضيهاش، وحصلت فضل الركعة. وإذا كان هي آخر ركعة في الصلاة، تحصلت على فضل الجماعة. لكن الحق يقال ما زال الذي أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام له فضل زائد، له فضل زائد على هذا. السائل آخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، هل يرجع ويجلس أم يكمل ويسجد للسهو؟ لا، هذا يعني القاعدة في الإصلاح في الصلاة، إذا فاته الإنسان شيء من الفرائض عليه أن يعود لهذا الشيء الفرض، يعود للإصلاح، إذا أمكن لم يدخل في إطار الركعة التي تليها بالرفع من الركوع، كان رفع من الركوع الركعة التي تليها، يترك اللي فات ويبني يأتي بركعة كاملة، فهذا في الفرائض. لكن في السنن إذا فات محلها لا يعود إليها. قراءة السورة بمجرد الركوع معاش ترجع لقراءة السورة،
هذا تشاهد.

0: تشهد سنة زي قراءة السورة. التشهد سنة، إذا فات فيك وقفت بديك ورجليك معاش تولي، لكن لو كان قاعدة إيد في الأرض ولا ركبة في الوطاء تولي تولي. فهذا قال لو نسي التشهد الأول وقام الركعة الثالثة هل يرجع؟ نقول لا ترجع إذا نهط إيديك وركبك، لكن لو كان مثلا عندك حتى ركبة واحدة في الوطاء أو إيد واحدة أرجع. فإذا كان أنت استمريت وقفت معاش ترجع، نقولك دير سجود قبلي، دور سجود قبلي قبل تسلم، اسجد سجدتين. ثم قال هل الكلام أثناء الصلاة يبطلها مباشرة؟ نعم، الكلام في الصلاة حتى ولو قلت نعم، جي لي صاحبك أنت تصلي جاك قالك تبي تمشي المكان الفلاني وقلت نعم أو حتى قلت لا لا، نقولك صلاتك باطلة نوض عاود من الأول. لكن بخلاف من تكلم لأجل إصلاحها، من تكلم لأجل إصلاحها بقدر إصلاحها فهذا لا بأس عليه. ثم ذكر من شك في صلاته، صلى 3 ركعات أو 4 شاك، ماذا يفعل؟ نقول اللي جاه الشك في الصلاة صلى 3 أو 4 ننظر فيه، هل يجيك كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا كذا؟ كان قال لا هي مرة في الأسبوع ولا أوقات متباعدة، نقول له خذ الرقم الأقل، خذ العدد الأقل، قلت زعماني في الثانية ولا في الثالثة اعتبر روحك في الركعة الثانية، وكان قلت يا تراني في الركعة الثالثة ولا الرابعة اعتبر روحك في الثالثة، خذ العدد الأقل ونود كمل. أما إذا كان لاحظ الإنسان على نفسه أنه كل يوم يجي الشك، مرة في الفاتحة قراها ولا ما قراهاش، ومرة في الركوع زي مركع ولا مركعش، ومرة في العدد، ابني على الأكثر دائما. إذا جاك كل يوم تبني على الأكثر، خذ العدد الأكثر واعتبر روحك كملت وسلم، وتسجد بعد الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان، باش الشيطان ما يغلبكش ويكتر عليك الوسواس، ترغيما للشيطان تستمر وتسجد بعد الصلاة. نعم باهي. سأل لعل يكون آخر سؤال كما ذكر الأخ المعد للبرنامج بارك الله فيه، قال هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ نقول لهني المدافعة يعبر عنه بالحقن ولا كذا الاحتقان ولا غيره، هذا أحيانا يبقى الإنسان يشعر بضيق، إما كما ذكروا إما بالبول أو الغائط لمدافعة الأخبتين أو الريح، نقول له لا يخلو الحال، إما أن يكون في ضيق متضايق ومشغول لكن يستطيع أن يؤدي الأركان، يستطيع أن يوقف باعتدال ويركع باعتدال ويسجد باعتدال، هذا صلاته صحيحة، لكن الحال هذا مكروه، هذا الحال مكروه. نقول أمشي لدورة المياه فرغ ما في جوفك وعاود الوضوء، وعاود الوضوء ما دامك أنت متضايق ومشغول نفسك، لكن تقدر تؤدي الركوع والجلوس تام. أما إذا كان وصل إلى مرحلة من القلق حتى أنه لا يستطيع أن يقف على باعتدال، وأن لما بيركع ما يقدرش يجيب الركوع باعتدال، ولما بيجلس يعني قعد يعني في ضيق كبير ما يقدرش يؤدي الأركان باعتدال، نقول الآن أنت في حكم من انتقض وضوءه، في حكم من انتقض وضوءه، وضوءك باطل وصلاتك صحت باطلة، كان خشيت به يلا امشي للحمام وعاود الوضوء من جديد. فهذا إذن يعني من وجد في نفسه شيء كما قال مدافعة الأخبتين أو البول أو الغائط أو الريح كرمكم الله، فلينظر هل وصل إلى حد الضيق الكبير فتبطل به الصلاة أو أقل. نعم نوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وياكم، وأن يغنينا وياكم إن شاء الله بحلاله عن حرامه فضله عن سواه، وأن يصلح أحوالنا أحوال العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجنّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على استفتاءاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. ضيفنا في حلقة اليوم هو فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، مفتي عام ليبيا. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نذكر بداية بأرقام البرنامج، هي كالتالي 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أيضا أو مراسلتنا عبر فايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أيضا متابعتنا على البث المباشر على موقع أو عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكن متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على تردد 90.9، كما يمكن متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النايل سات. أرحب بكم شيخنا الكريم مرة أخرى. شيخنا الفاضل، حقيقة تعيش بلادنا أزمات متتالية، لا تكاد تنتهي أزمة حتى تدخل البلاد في أزمة، أزمة الكهرباء، الوقود، السيولة وغيرها، يعني جعلت من حياة الناس أو جعلت الناس تعيش حياة الضنك والضيق. الشيء المستغرب شيخنا الكريم تجاهل الحكومة للقضايا الملحة لصالح قضايا ليست ذات أهمية أو قضايا أقل أهمية، وأيضا لا يبدو في معالجة الحكومة لهذه الأزمات لا تدل على حكمة ظاهرة. في ظل هذا شيخنا الكريم، ما رأيكم ما يجري في البلاد، وما رأيكم في تصرف الحكومة تجاه هذه الأزمات؟
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سماه رئيس الأمريكان مجلس السلام وورط فيه عددا من قادة وزعماء الدول الإسلامية ودول الخليج، وسماهم ضامنين وما هم بضامنين، فيما أطلق عليه اتفاقية وقف الحرب في شرم الشيخ. هذا المجلس الآن يتكلم بلسان اليهود ولسان رئيس الأمريكان، يتكلم بكلامهم وينطق بلسانهم، لا يزيد عليهم شيئا ولا ينقص. المقاومة والمجاهدون في غزة وفي فلسطين بذلوا كل شيء، وكل ما طلب منهم فيما عرف بهذه الاتفاقية المشؤومة كله قدموا متطلبات المراحل الثلاثة، قسموها إلى ثلاث مراحل. المراحل الثلاثة قدمت المقاومة وحماس والفصائل كل ما طلب منهم في المراحل الثلاثة، واليهود وإسرائيل والصهاينة والأمريكان إلى حد الآن لم يقدموا شيئا. آخر ما بذلته المقاومة، قدمت الأسرى اليهود وقدمت القتلى وفعلت كل ما تستطيع، وأطلقت سراح أسرى أمريكان كله إبداء لحسن النية لعل القوم يعقلون، ولكنهم ما زادوا إلا تنكرا وعداء وشدة على الفلسطينيين. الآن حماس والمقاومة قالوا نرضى بتسليم السلاح وهو أمر غريب وعجيب، ولكنهم فعلوه في حالة اضطرار لحماية الأطفال والصغار والكبار والتجويع، يعني الرفق بالناس والحصار المستمر. أبدوا استعدادا لهذا وأن يسلموا حتى السلاح، وهذا لم يرضي مجلس السلام حسب الاتفاق الموجود ولا الصهاينة. لا يسلم السلاح للجهة التنفيذية التي ستتولى غزة، بل هم منعوها، الصهاينة والأمريكان منعوها من دخول غزة أصلا، لم تدخل. ومجلس السلام اللي هو بيتولى رئاسة أمريكاني وجنرال أمريكاني، اليهود يقول لا تسلم الأسلحة إلا للأمريكان لتدمر على مرأى ومسمع منا. وهذا لا يكفيهم، أؤكد لكم أن كل ما يعطى وكل ما يبذل وكل التنازلات لن ترضي اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ما يعطوا شيء يطلبون غيره. الصهاينة وإسرائيل لا يمكن أن يسكتوا ولا أن يرضيهم شيء إلا إذا لم يبقى فلسطيني واحد على أرض فلسطين. لو بقي فلسطيني واحد لقالوا هذا يهدد أمن إسرائيل، وللحفاظ على أمنها ستلاحقه وستقاتله. فهم ليس عندهم سقف لا مع الفلسطينيين في الأرض المحتلة ولا مع أهل لبنان ولا مع أهل سوريا، يتوغلون ويتوسعون، والأمريكان هم الذين يحرضونه. ما يشاع في الإعلام بأن رئيس الأمريكان غير راض ورئيس الصهاينة يتحداه ومن أجل هذا كله تضليل، عندي كله تضليل إعلامي، والإعلام العربي يتبعه ويسمعه ويعيده. في الواقع رئيس الأمريكان هو الذي يحرض رئيس الصهاينة على ما يقوم به، هو الذي يحرضه على تسليم السلاح للأمريكان، هو الذي يحرضه على استمرار التدمير ومصادرة الأملاك في الضفة الغربية، يصادرون أملاكهم، يخرجونهم منها، يسقطون البيوت على رؤوس أصحابها، يحاصرون أهل غزة، يمنعونهم من ضروريات الحياة. إلى حد الآن الاتفاقيات لم يطبق منها شيء، يمنعون الناس من الآن من الدواء ومن الماء ومن الطعام، والحكومة المصرية هي حارس أمين وتزيد الأمر سوءا. كل شاحنة حتى ليسمح بها العدو، انظر، حتى ما يمن به العدو، والعدو لا يكاد يمن بشيء، يفرض عليه رئيس هذا مصر عشرات الآلاف من الدولارات على كل شاحنة. لازم تدفع إيتاء ولازم تدفع ضريبة، وهذه الضريبة وهذه الإيتاء بالدولار من الذي سيدفعها فيما بعد؟ لأن هذه السلع ليست سلع إغاثة، سلع إغاثة لا يسمحون بها، يسمحون بدخول السلع التجارية التي هي أصلا غالية ثم تفرض عليها الإيتاءات، فلا يكاد الفلسطيني المسكين يصل إليها. هذا الذي يجري، الأطفال يتمون والمرضى وفي المخيمات يضربون ويقصفون، في الملاجئ وفي الطرقات، وأينما حلوا أينما اتجهت لا تجد إلا الدمار. هذا لا يحرك ساكن للأسف في ولا نخوة ولا غيرة في أصحاب الجلالة والفخامة والزعامة والرئاسة. أكثر من 50 بلد من بلاد المسلمين يملكون من القدرات ومن الطاقات ومن يعني القوة والسلاح ومصادر النفط والوقود، يملكون ما لا تملكه يعني كثير من الدول الغربية، بل الدول الغربية بأجمعها، ولكنهم ينظرون صم بكم. أصحاب الجلالة والفخامة لا يشعرون ولا يحسون ولا تتحرك فيهم شعرة ولا نخوة ولا مروءة ولا حرمة ولا حرمة ولا غيرة، لا على الدين ولا على الأخوة ولا على الوطن ولا على الدماء ولا على ما يرونه من المآسي، كأنهم والله صم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، عمي لا يبصرون، ضربت عليهم الغفلة، غفلة الظلمات، ظلمات الغفلة عمتهم، كأنهم لا يعقلون ماذا بقي لهم مما هم يعتقدونه وينتمون إليه. الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، الولاية ليست للكافرين، هذه من ثوابت الدين، من أخل بهذا لا يبقى عنده شيء من دين المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ماذا بقي لهؤلاء الذين يتفرجون على الأشلاء وعلى الأموات وعلى اليتامى وعلى الجوع وعلى المرضى الذين يستصرخون بهم ولا أحد يلتفت إليهم، لا أحد يلتفت إليهم. إذا جاءهم أمر أو إشارة من رئيس الأمريكان يتلقفونه من الهوى، قبل أن يصل الأرض يطبقونه ويعملون به. وهؤلاء إخوانهم الذين يفعل بهم عدوهم ما يفعل، كأنهم يعني غير موجودين. كان هناك أشياء كثيرة، حتى من لا يريد أن يعني وهو واجب عليه أن يدفع ويدعم المال ويدعم بالسلاح ويقاتل ويدفع بالجيوش، وهذا هو الفرض وهذا هو المتعين وهذا هو الواجب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. لكن حتى ما دونه، وهو أنهم يقودوا حملة لإنزال عقوبة باليهود وبالصهاين وبرئيس الأمريكان الذين يفعلون الأفاعيل حتى بمقتضى الإنسانية، حتى بمقتضى الآدمية، ليتجردوا من دينهم، ليعتبروا أنفسهم غير مسلمين، أنهم زي كوبا ولا فنزويلا ولا جنوب أفريقيا ولا أي حاكم من حكام غير المسلمين. لكنهم انتفضوا وأصابتهم غيرة، حرمة للآدمية، حرمة للإنسانية، حتى هذا للأسف لم نراه منهم بعد. فيما تفضلت به هذه الأزمات التي تتوالى وتتعاقب، جربها أصحابها، هذه التي تخرج الآن في الطرقات في الأيام الماضية، خرجت وقفلت الطريق السريع وتجروا على لحم أبواب المؤسسات الرسمية للدولة، وزارات لحموها باللحام وأقفلوها ومنعوا كل شيء. لما الحكومة لم تحسن التعامل مع ما حصل وتساهلت وتهاونت، بل كافأت من كانوا وراء تلك الحملات، كافأتهم، لأن الحكومة لما فرغت إيدها من الألوية والمناصب والأوسمة التي تتبعها كلها ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي صولة الأسد، اللواء الفلاني، الفريق الفلاني، رئاسة أركان، رئاسة المخابرات العسكرية، وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، تتبعهم جيوش مجيشة وعناصر تصرف عليهم الدولة من أموال الليبيين عشرات المليارات. عند أزمة صغيرة صغار خرجوا يلقون القاذورات في الطريق والمخلفات، هذه الألوية وهذه العناصر وهذه المليارات لم نرى واحدا منهم خرج ومنع هؤلاء يعني من هذا العمل العبثي المخالف لكل النظم ولكل القوانين. ما في ديمقراطية في العالم تسمح به، لأن هذا أذى. وهذا بالمناسبة يخرج الآن، والتهاون والتساهل فيه والانشغال عنما الحكومة، أرى أن هذا مقدمات سيئة جدا وخطيرة، لأن سقوط الدول هكذا يبدأ بالتهاون في الأخذ على أيدي المجرمين والطوائف التي تخرج، والانشغال عنها بأشياء أخرى ليس تتبع. سقوط الأندلس وسقوط بغداد وسقوط الديمقراطيات الأولى والإمبراطوريات الأولى في الفرس وفي الرومان، آخر عهودها كلها تمر بهذا النوع مما نحن فيه، الانشغال، انشغال المؤسسات والرؤساء والحكام ومستشاريهم، انشغالهم باللهو والترفه وفتح المولات والغناء وجلب المغنيين والإشراف بكل قوة على هذه ما يفعلونه الآن في مسابقات والرالات وما أعرف شيء والكورة وما إلى ذلك وأصدر الميزانيات، انشغالهم عن جد، عن الجد الذي يصون حقوق الأمة وحقوق الناس، والذي أمرهم الله به أمرا صادرا صريحا لا يمكن التهاون فيه ما داموا يتحملون المسؤولية. فإذا فرطوا فيه سقطوا، لم يبق لهم حق في الدولة. أي إنسان، أي مسؤول، رئيس حكومة، وزير، أي شخص ذو منصب، سواء كان في هذه الألوية وهذه الميليشيات وهذه، لا يقوم بما أمره الله تعالى به من العدل، لا حق له في المكان الذي يتبوأه. شرط بقائه شرعا هو حفاظه على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وحقن دمائهم وإقامة العدل فيهم والأخذ عن أيدي الظالمين وقمعهم. هذا هو الذي يدوم به الملك، يا حكومة ويا مستشارون للحكومة، هذا هو الذي يدوم به الملك إن كنتم تريدون الملك، وهذا هو الذي ينجيكم عند الله إن كنتم تريدون النجاة عند الله يوم الحساب يوم تلقونه. أما التعامل مع الأزمات بهذه الصور التي رأيناها فهو تضييع للملك ونهاية سيئة للمسلم عندما يقدم على ربه. ولذلك هذا التعامل الذي رأيناه مع الحكومة في الأيام الماضية جرأهم عندما قفلوا الوزارات باللحام وما فيش حد اقبض على واحد منهم وقالوا هذا من الفساد في الأرض وهذا عقوبته شديدة، ولم يعلن هذا ولم ينشر، بل تصالحوا مع من كانوا وراء هذا الفساد في ذلك الوقت، تصالحوا معهم ومكنوهم الآن من طرابلس. يعني لما الحكومة ما استطاعتش، الذين يتبعونها ومن محسوبون عليها وألوية تدعمهم ويقولوا احنا ما الحكومة، لما خذوا الحكومة وما استطاعوش يمنعوا هذا الفساد التجت الحكومة إلى بعض الكتائب اللي هي أساسا ما تتبعهاش. هذه كتيبة الردع التي الآن مكنوها من حكم طرابلس، وهي التي قالوا هي التي فرضت الأمن عندما عجزت الألوية الأخرى والميليشيات الأخرى، هذه أساسا هي لا تتبع الحكومة. تستغرب يعني كيف يتم هذا؟ معناه هذا لا يتم إلا بصفقات. هذه الردع تتبع الرئاسي، ما الذي يجعل الحكومة أن تلجأ إليها؟ وكل الألوية اللي تصرف لهم كل شهر يعني مليارات، ليس أموال قليلة ولا يسيرة، وعناصرها بمئات الآلاف، لم تجدهم عند الشدة وعند الحاجة. لماذا الحكومة لا تأخذ درسا من هذا؟ أي إنسان، أي لواء، أنت معينة في مكان ومقامش بواجبة، مرة أنت كيف رئيسة، كيف أنت وزير الدفاع، كيف أنت رئيس حكومة، هذا غير صالح، خلاص هو عند اللواء يبقى برتبة اللواء، لكن ما ينفعش، ما يقدرش يقود مؤسسة ما دام ما استطاعش يحمي الحكومة ويحمي مؤسساتها ويحمي المواطنين من ظلم الناس الآخرين ويقفل عليهم الطرق وما فيش حد ينصرهم. هذا معناه هو غير قادر، فهو لا يصلح لأن يكون رئيس أركان ولا رئيس مخابرات ولا رئيس داخلية، ولا ينفع إلى هذا. هذا هو المنطق، هذا هو الذي تدار به شؤون

في أزمة، أينما توجهت لا تجد إلا الأزمات، والناس يشكون ويئنون ويبكون ولا نصير لهم ولا يجد من يأخذ بأيديهم. هذه الأزمات لا تحل بهذه الصورة، لا تحل بالتواصل خلف الأبواب، لا تحل بإعطاء المنح والمزايا والمصالحات والمساومات، هذه لا تزيد الخصوم ولا تزيد حتى من همش من خصوم، حتى من معك لا تزيدهم إلا جرأة عليك، لأنهم جربوها ووجدوها نافعا. يعني الأزمة لولا متاع قفل الطرقات قداش لها؟ ما لهاش أسبوعين، هاي الآن خرجت مرة أخرى. هل خرج الناس من تلقاء أنفسهم؟ كلا، أكاد أجزم أن هذا مستحيل. هذه جهة، كما أنه في المرة الأولى لما خرجوا الجهة اللي وراءهم كوفئت ومكنت من طرابلس، ويعلم الله كيف كانت المساومات معها والمصالحات مع الحكومة، لما رأوا ذلك قالوا هذا والله يعني مغنم وهذا طريق مربح وما فيش أي مجهود، نبعتوا 20-30 واحد يسكروا الطريق، يسكروا البيفي، يسكروا مش عارف شنو، باش الحكومة تتواصل معنا وتعرفنا حنيهم وراء الموضوع، وناخذوا منها هذوك 10 ولا 15 مليون ونعطوها فرصة 2 أو 3 ثم نفعل ذلك، وهكذا هكذا دواليك. هذا علاج فاشل، هذا علامة نهاية الدول، الدول هكذا تنتهي. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، أمر بالعدل. العدل شنو معناه؟ العدل معناه الأخذ على أيدي الظالمين والانتصاف للمظلومين، هذا هو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان اللي هو العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالعدل، إقامة العدل والأخذ على أيدي الظالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ما تأخذكمش في الحق ولا القسط ولا العدل لومة لائم، ولا تأخذكم في قرابة قريب، ولا ولدك ولا أخوك ولا عمك ولا ولد أختك ولا القسط، هو الذي يديم الملك، هو الذي يقيم العدل، هو الذي يجعل الناس يفرحون بالحاكم ويناصرونه ويقفون معه، وهو الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى. يقول لي واحد أنت تقول العدل والقسط وكذا، وخذ على يد الظالم وجزاء سيئة سيئة مثلها، قد يقول قائل ما هو ربي قال بعد ذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، على الله، والحكومة واخذة بآخر الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله تبارك وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الكلام حق، القرآن كلام الله، لكن لا تنزيله على هذه الحالات تنزيل في غير موضعه. آيات القرآن لا تتناقض ولا تتعارض، بل ينزل منها كل في موضعه حسب المراد منه. الله تبارك وتعالى عندما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا كلام حق ولا بد أن يكون. عندما أمر بالقصاص وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وعندما أمر بإقامة الحدود على جرائم الأموال والتعدي في السرقة والحرابة وقطع الطرق واللصوصية، في الآيات كثيرة كلامه أيضا حق ولا بد منه. وعندما قال تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكلام حق. وعندما قال تبارك وتعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كلام حق. لكن كل آيات يجب أن تنزل على مواضعها الصحيحة. آيات العفو التي ذكرناها

0: من عفا وأصلح فأجره على الله الذي ربما يحتج به بعد من يروج لسياسة الحكومة هذه التي ثبت فشلها، اللي هي جربتها على مدى 4 سنين، هي تفعل فيها وتدفع في الأموال وما نجحت، يعني تراها أمامها فاشل وتتزايد الأزمات وتتفاقم، فهي لا بمقتضى الدنيا ناجحة ولا هي حتى بمقتضى الشرع ناجحة. وهذه الآيات التي تدعو إلى العفو والصفح وادفع بالتي أحسن، هذه مع مجرم حصلت منه هفوة، وعندما يعفو الحاكم عنه يرى أنه يستفيد من العفو ويقدره قدره ويتوب ويرجع ويجعل له قيمة، يجعل لهذا العفو قيمة. لكن إذا كان المجرم مارق، إذا كان المجرم متألب، إذا كان المجرم متمرد، فاتك كل ما أنت تعفو عنه وتتصالح معه وتعطيه المال، هو يزيد ثورة وانتقاما وتمردا ومكرا بك، فهذا لا يجوز التهاون معه ولا يجوز العفو معه. هذا الذي يصلح معه هو وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويصلح معه قول نبي الله موسى: رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويصلح معه قول نبي الله نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يصلح معه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد عفا على الناس جميعا وقال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء. وعندما جاءه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح ومعه الخليفة عثمان رضي الله عنه، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل منه البيعة، يمد ابن السرح يده ليبايع، ويكف النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يمدها 3 مرات، وفي الرابعة مدها إليه. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يصلح مع المتمردين، هذا هو الذي يصلح مع الفتكة المجرمين الذين يعني يفعلون بالناس الأفاعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان رجل منكم يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيضرب عنقه؟ قالوا: لم نعلم، ما علمنا بذلك، لو أشرت إلينا. قال: ما كان لرسول أن تكون له خائنة الأعين. فهذا هو الذي هو متمرد ومرتكب جريمة لا يصلح معها العفو، هذا هو جزاؤه. أما كان لرجل منكم أن يقوم إلى هذا حين رأيتموني كففت يدي عنه فيقتله؟ هذا هو الذي يصلح، لأن ابن أبي السرح ارتكب جريمة كبيرة لا تغتفر، كان يحرف القرآن، يحرف الوحي، يقال لو كتبت كتاب جبريل عليه السلام نزل بكتاب ويحرف ويكتب شيء آخر، فجريمته لا تغتفر، لم يصفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثله عبد الله ابن خطل، جاءوا إلى النبي يوم فتح مكة وقال له متعلق بأستار الكعبة، تاب، كان صحابي وارتد وقتل من معه ممن كانوا معهم الزكاة وكذا، وارتد على الإسلام ثم أسلم وتاب بأنه متعلق بأستار الكعبة. قال لهم: اقتلوا ابن خطر، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن هذه جريمة خلاص لا تغتفر. المتمرد في القتل يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الناس الذين كانوا فتكة ومجرمين ومتمردين، لم يعاملهم بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا هو تنزيل القرآن، هذا هو الذي يجب على الحكومة أن تتصرف به حيال المجرمين. لو أخذت على أيدي المجرمين في المرة الأولى لما خرجوا البارحة وقفلوا الطريق مرة أخرى. هذا التساهل وهذا التهاون وحل المسائل بالمساومات وبالمصالحات وبالترضيات وبالترحيل هو الذي جراهم على أن يضربوا خزانات النفط في الزاوية. تطور الأمر، ما عادش حتى بالسلاح المعتاد ولا بحرق مقر الوزراء ولا بقنبلة، بل بالمسيرات، ملك المسيرات، إنك حكومة داخل حكومة. هذا علاج لا يجدي، هذا علاج خطير، لابد أن تكف عنه الحكومة إن كانت تريد لنفسها السلامة. وكذلك في ما يتعلق بانشغالها عن أمور التي ذكرتها، الناس في محنة لا يجدون حتى الماء، لا يجدون الوقود، وصل بهم الحال إلى أن من يحصل يعبي الشاحنة متاع بالديزل بدل ما يمشي مشوار ياخذ فيه 2000 أجرة يقول أني لا نقعم زهنين نبيع الديزل هذا اللي حصلته بعد جهد جيد في طابور كبير نبيعه واني واقف نحصل فيه أكثر من 2000 اللي لو بنمشي نحمل. يعني هذه تداعيات لا تنتهي، تداعيات هذا التساهل وهذا الإهبال وهذا الشر الذي الآن نراه في انقطاع الكهرباء وانقطاع السيولة والتعدي على حرمات الله وعلى حقوق الله. هذا تعدي على الحرمات، هذا تحدي على يعني الناس على المسلمين، هذا ظلم لا يمكن يقوم معه أمر ولا تستقيم ولا تستقيم معه الحياة. فانشغال الحكومة كما ذكرت الآن بالملهيات وبالكرة وبكأس العالم عام كذا، من الآن يرصدوا له في الكذا ويعملوا له في الميزانيات وفتح المول الفلاني والرالي الفلاني في مصراته، يعني هذا عبث، هذا ليس أوانه، هذا ليس وقته. الرفاهية والترفيه لها وقت، إذا كانت ما فيهاش ما يخالف الشرع، ما فيهاش صرف أموال المسلمين في غير طاعة الله. الناس محتاجون إلى الضروريات، يموتون من أجل حب الدواء لا يقدروا على الوصول إليها. في هذا الغلاء عدد ونسبة كبير من الليبيين مرتباتهم لا تكفيهم إلى نصف الشهر. هناك من يأخذ 900 دينار متقاعد، كيف بالله يعيش في هذا الغلاء؟ حتى الماء لا يجده. يعني هذه المسائل يجب الحكومة أن تلتفت إليها. الفجوة الكبيرة الموجودة الآن بين طبقات الناس هذا من الظلم، لابد أن يوضع له حد. هناك من يعني أنت زيك زي مؤهلاتكم هي واحدة، متخرج من السادس ولا من الإعدادي ولا من كذا، ولا يتحمل أي مسؤولية، لكن لأنه يخدم في الرقابة الإدارية يأخذ في 8000 ولا 10000، لأنه متقاعد ولا كذا، هو لدرسك ولعلمك يأخذ في 900 دينار، يخدم مع حفتر في كذائب العسكرية يأخذ 10 ولا 12 ألف، يخدم معك أنت في مؤسسة ولا كذا يأخذ في 1000. هذا لا يليق، هذا هو الظلم بعينه. ما دام الظلم موجود لا يستقيم الأمر. ولذلك هناك دعوة لابد على الناس إذا كانوا يريدون أن يصلوا إلى ما يرضيهم، وعلى الحكومة إذا أردت أن تصلح لابد أن تعيد الأمر في هذه المرتبات، هذه الفجوة الكبيرة. هناك من يمشي يخدم في ملحقية، هو ما يخدمش، هو يخدم هنا وقاعد مقعمز هنا ياخذ في 80 ألف وما عندهش أي مؤهل ولا عنده أي لغة. ظلم، هذا ظلم وهذا قهر. عندما يشبح الناس الآخرين والشباب الآخرون المحرومون من البيت ومن السكن ومن المريض المحروم من الدواء، ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه من الحكومة؟ هذه هي شرارة زي ما قلنا الانتفاضات والثورات وسقوط الدول. لابد من إعادة النظر في المرتبات. ما فيش حاجة واحد يأخذ مرتب زائد من غير يعني ما يكون له مؤهل لهذه الزيادة. كان هو يتحمل مسؤولية وعنده قدرة على شيء لا يقدر عليه غيره، يميز لذلك هذا مشروع أنزل الناس منازلهم. لكن كان أنت زيك زيه، هو عام يبصم بصم ولا قاري سادس ولا قاري كذا، وما عندش أي مؤهل يخدم زيك زيه، أنت سواق وهو سواق، أنت حارس وهو حارس، أنت تأخذ في 1000 وياخذ في 10,000، أي ظلم من هذا؟ ما ينفعش هذا. هذه المرتبات الفاخرة الضخمة الكثيرة هي عملت لشراء الذمم وشراء الولاءات، لابد من وضع حد لها، لا يحق هذا ولا يليق، هذا الظلم لا ينبغي أن يستمر. وكذلك إذا أرادوا إصلاح الأمور لابد من أمر آخر، وهو الكف عن المحرمات، الكف عن الربا، الكف على يعني المخالفات الشرعية، سواء في البنوك من مصرف ليبيا المركزي، هذه ما يسمى المضاربة المطلقة، هذه السندات بالفوائد، هذا الربا هذا حرب لله ولرسوله، لا قبل لأهل ليبيا ولا لأهل الأرض به، لا قبل لهم به، لا طاقة لهم به، لابد أن يقف فورا وأن تكف عنه الحكومة والمصارف كلها. وهناك أمر آخر وإذا نختم به، هناك جهات رقابية سواء كانت يعني في الدولة ولا في المصارف، هيئة الرقابة، مجالس الإدارة، إدارة امتثال، إدارة كذا، ضلت شمشم وتدور ومتيقظة لكل شيء يصدر عن الأمريكان، ما يسميه الأمريكان غسيل أموال ولا مكافحة الإرهاب، متيقظة له بحواسها الخمس، تبحث عنه أينما كان لتقطع دابره. الله تبارك وتعالى أمرنا بنصرة المجاهدين وبذل الأموال لهم وجعله فرضا علينا، وإذا لم نفعل فسنرى ما نرى. والأمريكان قالوا لنا لا، ما تدعموش الجهاد وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا غسل الأموال. تجد هذه الإدارات التي ذكرتها في المصارف، رقابة وامتثال ورقابة إدارية وأجهزة أمنية، متيقظة كل التيقظ لكل واحد يريد أن يفعل شيء من هذا، كأنهم يصدقون رئيس الأمريكان ويكذبون أمر الله. رئيس الأمريكان قال لهم هذا يعني إرهاب، هم يفعلون على قطعه. الله تبارك وتعالى قال لهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا ما أنفقت أنت ذهبت إلى الهلاك. الله تبارك وتعالى قال لهم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هم قالوا لا، أي مال يمشي للمجاهدين حتى يعني ما هوش صريح نبو نتبعوه وبنقطع دابره وأثره وين موجود وبنخلوه وبنفسدوه وبنمنعوه، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك. هذه الإدارات أحذرها من غضب الله، هذه الإدارات في المصارف التي ذكرتها وغير التي ذكرتها أحذرها من غضب الله. هم الآن يتتبعون حتى الجمعيات الخيرية، الناس الآن محرومون مرتباتهم كما قلت 900 دينار والألف دينار، وهو مريض والدواء يساوي 5,000، لا يجده، يستغيث ويستنجد. ويجد بعض الجمعيات أحيانا يعني تنجد هؤلاء الناس وتعطف على المحرومين وعلى اليتامى وتوصلهم الغذاء وتوصلهم الدواء. هم أيضا متيقظون لهذه الجمعيات تيقظا كاملا ليقضوا عليها، يتتبعون حساباتها ليقطعوا دابرها. أقول لهم لهؤلاء جميعا في هذه المصارف وهذه الإدارات، أذكرهم بيوم يلقون الله تبارك وتعالى، وحين يتخلى عنهم كل أحد، لا يجدون فئة تنصرهم ولا يجدون مولا يدافع عنهم، لا رئيس مجلس إدارة ولا محافظ مصرف ولا رقابة إدارية، يجد نفسه فردا وحيدا لا يقدر أن يدفع عن نفسه شيء. يعني كما يقول تعالى عن الظالم في القيامة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عليك أن تستعد لنفسك يا من تمنع الخير في هذه المؤسسات، عليك أن تستعد للجواب.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سأذنك لأخذ اتصال من الأخ خالد من الخمس. الأخ خالد مرحب بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل.
2: والله يا شيخ أنا نبي نقول على يوم الأمس الليل تم قطع طريق.
1: نعم.
2: ديفي
1: نعم.
2: تم بالأمس قفل طريق ديفي وطريق السال على الناس.
1: نعم.
2: نبي نصيحة للناس اللي تطلع الطريق من وراء.
1: أنت لعلك استمعت للشيخ يا خالد قبل قليل يتحدث عن هذا الموضوع، وللأسف الشديد يعني يخرج هؤلاء الشباب بتحريض من بعض الجماعات، وبعض هذه الجماعات يعني تستفيد، بعضهم يخرج يعني ظن منه أن هذه الطريقة الوحيدة للضغط على الحكومة، لكن ثبت بأن كثير من هذه الشباب يعني تؤمر أمرا لابتزاز الحكومة، ولكن لا نخف لا يعني لا نقول أن الكل هكذا، لكن بعض الناس يظن أن هذا الطريق الوحيد للضغط على الحكومة. لو فيه نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول: ما حكم مبادلة رصيد لبيانة برصيد المدار أو العكس بأكثر منه؟ مثلا رصيد 100 دينار لبيانة ب 110 مثلا من المدار.
0: لماذا يبدله بأكثر منه؟
1: هو مثلا عنده لبيانة زائد ويريد من الآخر مدار،
0: لأن
1: يعني
0: لأن قيمته أكثر
1: أو هو محتاج لهذا، فيستغل هذا الشخص الآخر احتياجه للرصيد الآخر، فهل يجوز مبادلة الرصيد بأكثر منه؟
0: هو الرصيد ما هوش نقد، هو بيع مدفوع لسلعة، له المكالمات هذه هي سلعة دقائق، هو تم لدقائق، كأنه باع دقيقتين بثلاث دقائق.
1: نعم.
0: هذا هو توصيفها الشرعي. لكن هذه معاملات فيها شبه، الناس يجب أن تبتعد عنها. موضوع هذا تولناه قديما. نعم. في بيع الرصيد وشيء ترتب عليه، لكن الرصيد في واقع الأمر ما هوش نقد، هو سلعة، هو خدمة، دقائق من الاتصالات، هذا معنى الرصيد.
1: نعم.
0: ما هوش قيمة مالية، أنت بدلت دينار بدينارين أو بدلت دينار، هذا مثل الشراء قلنا من يعني دائم العمل، لما تعطيه فلوس 10 دينار و20 يقول لك كل ما نشي منك حاجة خصمها من رصيدي، ما هوش يعني نقد.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل أخ عبد الله. أخ عبد الله أنت على الهواء. نعم أخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية عليك يا شيخ الكريم، تحية للدكتور الشيخ الفاضل صادق الغرياني.
1: حياك الله أخي عبد الله، تفضل.
3: الله يبارك فيك، الله يفتح عليك، وجزاكم الله خير، ويرحم الله والديكم.
1: آمين آمين جميعا إن شاء الله. تفضل، في عندك سؤال؟
3: في هذا لي سؤال يا أخي، تو المشرع أن يعني يصدر قانون 5 وقانون 7 وقانون 10 للمتقاعدين، ويصدر قانون للمعاقين، ويصدر قانون للتضامن. يا أخي الكريم تو نلاحظ أن الميزانية تهدر يمينا ويسارا، ونحن المتقاعدين والتضامن يا أخي 900 دينار نبدو من سيادة الشيخ الفاضل، يعني أنه يعني تو وصل صوتنا، يعني تو يعني يا اخي الكريم ان الاموال تهدر بالمليارات، يعني تو انك لاحظ ان ميزانيه لسنه 2025 252 مليار دينار يعني صرفت ميزانيه، ودخل ليبيا 130 مليار، يعني انت تصرف 130 وخلي الباقي ما تخليناش نحن في الفقر وفي المرض وفي الأزمات، جزاكم الله خير، الله يرحم والديكم.
1: آمين بارك الله فيكم. شيخنا توجيه من الأخ عبد الله يقول، وأنت ما تحدثتم عنه، بأن الآن أموال تهدر في ك كثير من الأمور ليست ذات أهمية، بينما كما ذكر هنا مرتبات التضامن المتقاعدين 900 دينار.
0: وصاحب حق، لأنه عندما يرى مؤسسة النفط لا تورد في من دخل النفط إلا القليل النصف أو أقل، وأكثر دخل النفط من الليبيين يذهب إلى جيوب السراق واللصوص في التهريب وفي وسائله الكثيرة وفي العقود الفاسدة والباطلة اللي هي كلها مبنية على سرقة أموال المال العام، مثل ما هو معروف يعني شركة أركنو واخذة حصة، الحقول الهامشية اللي واخذها والحفت ربروحة واخذة حصة، الفساد المتفشي في مؤسسة النفط وإداراتها من رأسها إلى رجلها، هذا كله ترى الحكومة وهي ومؤسسة النفط هي مسؤوليتها تابعة للحكومة. الحكومة تستطيع أن تعدل، تستطيع أن تغير، وما فيش يعني مشكلة تعالج إلا بعلاج أسبابها. من علاج الأسباب أنك لا تترك الناس اللي ثبت عليهم فساد، ثبت عليهم تهريب، ثبت عليهم تواطؤ في أكل المال العام، ولو كان ابنك ولو كان أخاك، لا يجوز، لا يحل، لابد من حكومة تتحمل مسؤوليتها. وإذا هي عجزت عن ذلك فهناك علاج ذكرناه قديما ونذكره ونكرره. ما الذي يجعل الناس يهربون هذا النفط بالبواخر، مش حتى بالسيارات، بالبواخر؟ ما الذي يجعل الناس يفعلون ذلك، كبيرهم وصغيرهم؟ حتى اللي هو يملك المليارات ما زال يطمع في التهريب. ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هو أن هذا الوقود مدعوم، هذه اللعنة التي نزلت بالليبيين وهي في الدنيا كلها ما فيش إلا هم يفعلوا فيها، الدنيا كلها كأن العبقرية حرم منها العالم كله واختص بها الليبيون، هم الذين يعني توقدت ذاكرتهم وفطنتهم وما وصلوا إليه من الخبرة ومن العلم، أنهم يدعمون الوقود بهذه الصورة اللي تدفع فيها ما يقلش على 15 مليار ولا هكذا. هذا هو الذي يجعل أموالنا تهرب. طيب الآن عندما الذين يعارضون رفع الدعم يقولوا احنا نخافوا يولي الديزل والبنزينة بخمسة جنيه وبسبعة جنيه، والحكومة هي صحيح وعدت بتعضين المقابل في الجيوب، نحن خافها ما توفيش. ها أنتم وصلتوا إلى هذه النقطة والحكومة ما أعطتكم شيء في الحلول اللي نقولوا فيها رفع الدعم، معناها 15 مليار هذه بيقسموها على كتيبات العائلة، وأنت لما تشتري ديزل بـ8 جنيه ولا 10 جنيه عندك مقابل ليه، أعطت لك الحكومة مقابل رفع الدعم. لكن الآن الدعم هو لم يرفع وأنت تشري في الديزل بـ8 جنيه، ما حصلت شيء، والسرقة زادت وانت تشري في الوقود بالثمن الغالي. أي عقل هذا؟ العاقل لا يقبل هذا. لابد للناس إذا كانوا يريدوا أن يصلحوا أمرهم، إذا كانت الحكومة مش قادرة أن تصلح بنفسها، أن يخرجوا ويطالبوا بدفع الدعم وتحويل الدعم هذا إلى يعني أموال تصرف لهم على كتيب العائلة، ويرفع هذا الدعم بالتدريج حسب الخطة اللي كانت موضوعة. لكن استمرار الدعم معناها استمرار السرقة، استمرار التغول، استمرار اللصوصية، استمرار حرمان المستضعفين والمظلومين من حقوقهم وذهابها إلى أيدي السراق.
1: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وبكم فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، وجزاكم الله عنا كل خير. ولكم أيها الأفاضل نتوجه بالشكر على طيب متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله حتى ذلك الحين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا حديقة.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل.

0: الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه يعني عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منع اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزي باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
3: هو صلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها الناس، مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحالة ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة أو في أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ يونس، شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
5: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا هو مش عارف شن السؤال بالضبط، أنا زي اللي راحت الخريطة.
2: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
5: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن، أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر، حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي مجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة، لكن اللي يبي يتضجر وكذا رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته، وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسبوا حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاك يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شهور القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس كتنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو مهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس لذلك، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وبورة تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التميع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقر حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احني حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل يعني. هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش معلش شيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذا كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قال تبي راه خطوات صحية، وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
7: يسأل يقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
1: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة، لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف. فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل، فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك، لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا، لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: بسم الله.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
2: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت. يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر أشرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
1: بأعمامهم
2: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
1: الفتوى أنهم غير ورثة،
2: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول يفصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
1: نعم شيخ.
3: هذه سائلة عبر الواتساب، شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للأفتى بهذه المسألة.
4: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم. تقال له أنا ضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا، ارجع بعد غد، ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول المفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي أنا نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتأخذ عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
3: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
4: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة لأن محددين هم.
3: نعم.
4: إحنا الجهالة الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخد مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيبة. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقولك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر ب5 دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا، وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء، وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
6: 90.9 FM.
7: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
8: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه، أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع هي قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
7: ممحوق البركة.
8: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر يعني سيدي تقول والله يعني عندي هذا رأس مال حاط فيه 7,000 ولا 8,000 ولا 10,000 يعني برا اتلفه اتلفه يعني ما ما عندكش حل آخر فيه ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس لأن المغلب يعني أعرفنا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني وهو ما فاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح المحل الدخان في محل في جهة أخرى لمن يعني تتضح توبته عنده نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش أنت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000 يعني يعني مش هذا الأمر يعني ذبال وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لأنه فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات وزي ما قلت لك هذا يدخل باب معروف النهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه والله أعلم هذا الحكم شيخ
7: واضح شيخنا بارك الله فيكم
5: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطين والجلاطين معروفة مادة متفجرة يفجروها تحت الماء فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطين ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطين لماذا لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث وهذا يؤذي صحة الناس وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر وحتى لو سمح به حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها فللأسف إحنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية مصلحتي فقط فلوسي فقط يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان هذا رأوا شعار لكثير من الناس رأوا هذا الواقع رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطين من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم هذا باقي وماذا يحدث في الكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث لا ما يهماش طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة وهذا الكلام موجود يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات والكهرباء ما يخلصوش في حقه ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار ليش؟ ما عندناش وطنية نسبة الوطنية ضعيفة نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم للأسف الله غالب هذا الواقع
9: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 40 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن أحكام الصلاة، وبعد أن تناولنا في حلقات الماضية مندوبات الصلاة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن مكروهاتها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تعوذ وبسملة بفرض. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن مكروهات الصلاة، وبدأها بالمكروه الأول وهو التعوذ والبسملة في الفريضة، أما في النافلة فهي جائز، وحتى في الفريضة بالنسبة للبسملة من فعلها خروجا من الخلاف فإنها لا تكره. وكما ذكرنا فيما مضى ما روي عن الإمام المازري رحمة الله عليه أنه كان يبسمل سرا في الفريضة، جهرا أو سرا يبسمل فيها سرا، فسئل عن ذلك فقال: إني نظرت في مذهب الشافعي فوجدتهم على قول واحد أن من لم يبسمل فصلاته باطلة، ونظرت في مذهب مالك فوجدتهم على قول واحد أن من بسمل فصلاته ليست باطلة. فلهذا كان رحمه الله يعني يبسمل خروجا من الخلاف. فعندنا في المشهور كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه أنها مكروهة في الفرض لا في النافلة، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض، وخصوصا موضوع البسملة يعني الأفضل والأولى أن تفعل خروجا من الخلاف، يعني أن يبسمل المصلي سرا، وهو في ذلك على مذهب مالك، لأن من الأصول المقررة عندنا هو الخروج من الخلاف حتى تكون عبادتي صحيحة على كل مذاهب أهل العلم أولى. ويعني من عز عليه دينه تورع يعني، فلهذا الخروج من الخلاف محبذ. وبالنسبة للاستعاذة يعني وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الاستفتاح، وهما يعني الاستعاذة والاستفتاح كما سيأتي دعاء قبل القراءة في مشهور المذهب مكروها، وبعض علماء المذهب نصوا على عدم كراهة ذلك لمن فعل ذلك استنانا بالنسبة لدعاء الاستفتاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستعاذة. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام.
1: نعم، بالنسبة للدعاء قبل القراءة نعم في مشهور المذهب مكروه عندنا، ويعني من الأدلة التي استدلوا بها حديث المسيء صلاته، وأنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى بسرعة في المسجد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ثانية أو ثلاثة. فقال له في الأخيرة: والذي بعثك في الحق لا أحسن غيرها. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى نهاية الحديث. فلم يذكر له استفتاح، ومن استحبه يعني للأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ثلاثا، الله أكبر يقوله أيضا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أدعية أخرى، ومنها يعني في النافلة وقيام الليل منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يستفتح في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق، والجنة حق حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فإذا في مشهور المذهب عندنا بداية التعوذ والبسملة كلاهما مكروهان في الفريضة، في النافلة يجوزان، ومن فعلهما أو خصوصا البسملة فعلها خروجا من الخلاف فلا يكره ذلك. وكذلك يعني الدعاء، نعم في مشهور المذهب اللي هو دعاء الاستفتاح مكروه، يستفتح بالقراءة مباشرة، ومع ذلك ذكر بعض علمائنا من فعل ذلك استنانا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فلا حرج. وأثنائها يعني عند القراءة نعم هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وربنا عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا عند قراءة الإمام ليس الوقت وقت دعاء، فيكره الدعاء أثناء قراءة الإمام. وفي الركوع أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري فقمن أن يستجاب لكم. ومعلوم الحديث اللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلهذا كره علماؤنا الدعاء في الركوع، ويعني قالوا موضع الدعاء في السجود، أما الركوع فهو التعظيم لله عز وجل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم قالوا إنما يكره التوسع في الدعاء في الركوع، أما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته في ركوعه وفي سجوده، فعلمه وقل فقال له قل اللهم إني اللهم إلهي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك كما ورد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فلهذا قيد بعض أهل العلم قال ليس كل الدعاء مكروه، وإنما التوسع فيه، أما الدعاء بالمغفرة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يجعل في الركوع. فإذا لا يتوسع المسلم في دعائه في الركوع، وإنما يتوسع في الدعاء في السجود لا في الركوع، ويكثر من تعظيم الله سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم.
0: قال وقبل التشهد.
1: نعم قبل التشهد، سواء التشهد الأول اللي هو التشهد بعد اثنتين أو التشهد الأخير مكروه. الدعاء ليس محلا للدعاء انك انت تدعي قبل ما تقرا التشهد، سواء التشهد الاول ولا التشهد الثاني. اما بعد التشهد فهو يكره بعد التشهد الاول اللي هو الوسطي مكروه ايضا. اذا التشهد الاول عندنا يا شيخ او الوسطي هذا يكره الدعاء قبله وبعده، اما التشهد الاخير يكره الدعاء قبله لا بعده، بل هو موضع وموطن من مواطن الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الآخر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فبالنسبة للدعاء بعد التشهد الثاني هذا موضع من مواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة ولا يكره فيها، لكن يكره قبل التشهد أو قبل التشهدين، وبعد التشهد الأول مكروه، وبعد التشهد الأخير لا يكره. نعم.
0: نعم هذا ما أشار له المصنف بقوله وقبل التشهد وبعد غير الأخير.
1: نعم.
0: ثم قال وبعد سلام الإمام.
1: نعم هنا يا شيخ لابد أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فالواجب على المقتدي هو الاقتداء بالإمام، فلا يسابقه أو يساويه، لأنه يعني ورد النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك وقال أما يخشى أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار أو كلاما، هذا معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم زجرا عن من يسابق الإمام. وسيأتي وذكرنا هذا في الفرائض أنه يجب على المؤتم ألا يساوي الإمام ولا يسبقه في موضعين، اللي هو تكبيرة الإحرام والسلام، فإن سواه أو سبقه بطلت صلاته. وفي الركوع وفي السجود وفي باقي أفعال الصلاة لو سواه أو سبقه قالوا هذا مكروه عند علمائنا، مكروه. طيب إذن لا أسبقه ولا أتأخر عنه. فإذا سلم إمامي وأنا بعد التشهد قعدت ندعي، مجرد ما يسلم الإمام خلاص ما نقعدش أنا بعده نطول. وهذا يعني موطن يحصل من البعض، وكذلك في السجود يحصل كثيرا. يعني أنت في السجود إمامك في السجدة الأولى، إمامك كبر للجلوس بين السجدتين، ما تقعدش أنت تدعو في السجود ومتأخر على الائتمام بالإمام. أحيانا يشرع الإمام في السجدة الثانية والمأموم قاعد هو ساجد. فإذا كما يقال الحسنة بين السيئتين، أنا كمأموم مطالب بعدم مساواة أو مسابقة الإمام ولا التأخر عنه كثيرا، ولو كان ذلك بالدعاء في السجود أو الدعاء في التشهد. إذن يكره بعد أن يسلم إمامي أن أكون أنا مشتغلا بالدعاء ولا أسلم. المطلوب مني طالما إمامي قد سلم ينبغي أن أسلم. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهر به وبالتشهد.
1: نعم، من المكروهات أن يجهر المصلي بالدعاء في سجودك في بعد السلام مكروه، وكذلك الجهر بالتشهد، وهذا يحصل من البعض، فينبغي عدم الجهر، إنما يكون الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد وكذا كلها تكون سرا لا يكون جهرا، فمن جهر بهذا فهو قد فعل مكروها. ومعلوم عندنا أن المكروه ما يثاب على فعله.

0: الخفيفة الواحدة لا يسجد لها. فلو واحد تعمد ترك واحدة، تو لو تركها سهوا نقول له ما عليك السجود، ترك تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال، نقول له لا كراهة في حقك، لأنها رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا سجود عليه. لكن من تعمد ترك تكبيرة واحدة أو ترك تسبيح يعني تسميعة ترك تسميعة واحدة، فهذا نقول له أنت راك ارتكبت مكروه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم.
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسورة في أخيرتيه.
0: نعم، من المكروه أيضا في مذهبنا أن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الأخيرة في المغرب، أن يقرأ في تلك الركعات التي هي يشرع فيها أن يقرأ المصلي بالفاتحة فقط، أن يزيد معها سورة. لو زاد معها سورة، طبعا عندنا من القواعد المقررة يا شيخ في المذهب أنه لا يسجد للزيادة القولية إلا الفاتحة فقط. كل زيادة قولية عندنا سواء كانت يعني عمدا أم يعني كانت سهوا فإنه لا يسجد لها إلا الفاتحة. لو تكررت عندنا وقرأت قرأها المصلي مرتين فإنه يسجد لها، أما باقي الزيادات فلا يسجد لها. فلو قرأ المصلي في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة والسورة نقول له أنت درت مكروه، لكن لا يترتب عليك سجود. نعم.
1: قال: والتصفيق لحاجة والشأن التسبيح.
0: نعم، هذا هو مشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني من علمائنا من اختار أن المرأة تصفق ويسبح الرجال. طبعا عندنا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وقال: إنما التصفيق للنساء. فعند علمائنا قالوا المقصود بإنما التصفيق للنساء ليس معنى ذلك أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فلتصفق، لا، هي أيضا تسبح. قال: يسبح الرجل وتسبح المرأة كذلك. وإنما التصفيق للنساء المقصود به أنه من عادتهن وشأنهن، فينبغي على المصلي ألا يفعله. ولكن يعني عندنا بعض الروايات، ولهذا نجد ابن عبد البر من علمائنا اختار أن المرأة إذا ناب إمامها شيء في صلاته فإنها تصفق له، لأنه ورد في رواية: فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء. لهذا قلنا قال بها طائفة من علمائنا وقال بها طائفة من أهل العلم، فقالوا: في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفح أو يصفق النساء. لكن في مشهور المذهب عندنا التسبيح للرجال والنساء معا، فلا تصفق المرأة في الصلاة. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر مكروهات الصلاة، شرع في بيان مبطلاتها فقال: وبطلت برفضها.
0: نعم، من مبطلات الصلاة الرفض. وسبق عند حديثنا عن فرائض الصلاة يا شيخ، عندما تحدث عن النية المصنف رحمه الله قال: ولا يضر عزوبها، عزوب النية لا يضر ذهابها وكذا وغيابها عن الذهن، لا يضر الصلاة، لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن رفضها مبطل. ذكر ذلك، وهنا ذكرها في المبطلات. فإذن إذا رفض المصلي النية وقال: ما صار ليش، خلاص ما نش مصلي، في الأول كان ناوي يصلي الظهر أو العصر أو غيره من الصلوات فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك في أثناء صلاته رفض هذه النية وقال: لا ما صارش مش مصلي، يعني هذا الكلام فقط أنا أشرحه الآن وأقوله، وإلا فالنية محلها القلب والقصد، يعني هو عزم على شيء منها، إذا عزم فإنها تبطل صلاته، الصلاة تبطل برفض النية. نعم.
1: قال: وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي.
0: نعم، عندنا بتعمد ترك ركن، هذا الركن إذا ترك سواء أكان قوليا أم فعليا، لأن عندنا سبق وأن ذكرنا الضابط يا شيخ أن أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام

0: الحرام وقراءة الفاتحة والسلام، فهذه أركان وواجبات، والباقي يعني منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنة خفيفة ومنها ما هو مندوب بالنسبة للأقوال. وبالنسبة لأفعال الصلاة الضابط قال كل أفعال الصلاة فرائض وواجبات إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن مع السلام. فهنا المصنف يذكر لنا المبطلات فقال: وبتعمد ترك ركن. هذا الركن سواء أكان قوليا أم فعليا، الأركان الثلاثة التي ذكرناها أو الواجبات الثلاثة القولية اللي هي الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام، إذا ترك تعمد ترك واحدة منها فإنها تبطل صلاته. وكذلك إذا تعمد ترك ركن يعني فعلي، إذا تعمد ترك الركن سواء أكان فعليا أم قوليا تبطل به الصلاة. وبعد ذلك قال: وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي. إذا أما الزيادة فإن الصلاة لا تبطل إلا إذا تعمد زيادة ركن فعلي. أما إذا تعمد زيادة ركن قولي يعني الفاتحة لو قرأها يترتب عليه سجود، تعمد أنه يقرأها مرتين في ركعة واحدة، هذا نقول له يترتب عليك سجود بعد، وباقي الزيادات القولية ما يترتبش عليها هي السجود أصلا كما ذكرنا في الضابط الماضي. وتكبيرة الإحرام لو كبر وبعد ذلك كبر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة أخرى، فهذه الزيادة قولية لا يسجد لها أصلا. والسلام إذا سلم وكرر سلم مرة ثانية مثلا فنقولوا له هذا سلام خارج الصلاة أصلا. فإذا الزيادة يعني تتعلق بزيادة الركن الفعلي لا بزيادة الركن القولي، هي المبطلة للصلاة. يعني زاد ركعة زاد سجدة فهذا نقول له، بل ولو زاد تشهدا عمدا ليس سهوا، بعد الركعة الأولى دار تشهد جلس وتشهد، هذا ليس ركن ولكن الجلوس والتشهد وكذا وعمدا، فهذا تبطل كما ذكر ذلك الدردير في شرحه، قال تبطل الصلاة حتى إذا تعمد زيادة التشهد. طبعا لو هو سهوا جلس بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة للتشهد نقول له عليك السجود بعد للزيادة في حالة السهو، حتى إذا زاد ركنا فعليا سهوا فهذا يترتب عليه السجود. لكن نتكلم في حالة التعمد، إذا تعمد زيادة ركن فعلي فإنه يترتب عليه السجود، يترتب عليه بطلان الصلاة. نعم
1: نعم بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها. نعم. وإلا فبكثيره.
0: نعم يتكلم الشيخ هنا لازال في مسألة التعمد، نتكلم عن التعمد. الأكل والشرب إذا كان عمدان فإنه تبطل به الصلاة، وإذا كان سهوا فلا تبطل به الصلاة. الأكل والشرب إذا لم يكن كثيرا سهوا حصل في الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه عندما عدد المبطلات قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وسجدة قيء وذكر الفرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. فعدد الفرائض عفوا عدد المبطلات، ومن المبطلات تعمد الأكل والشرب، من المبطلات تعمد الأكل والشرب. إذن السهو لو حصل هذا سهوا ولم يكن كثيرا فلا تبطل به الصلاة. وبالنسبة للكلام، الكلام إذا كان سهوا أيضا لا تبطل به الصلاة ويترتب عليه سجود بعد، لأن مع أنه ليس من جنس الصلاة، وكذلك الأكل والشرب يترتب عليه سجود بعد لجبر الصلاة، وهي زيادة ليست من جنس الصلاة ويترتب عليها سجود بعد. لكن لو كان عمدا الكلام نقول هل هو لإصلاح الصلاة أم ليس لإصلاحه؟ إن كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل باليسير منه، يعني الذي هو للحاجة. مثلا إمامي قام للركعة الخامسة سبحت له سبحان الله لم يرجع، فقلت له هذه ركعة خامسة. الكلام هذا مش نفتح ميعاد طبعا يا شيخ ونقعد نهدرز ونطول الكلام ونستدل، لا لا مش محله، لو طولت الكلام وكثرت رأي بطلت صلاة. ولهذا قال وإلا فبكثيره، يعني لو أنا تعمدت، إذن السهو الكلام سهوا لا يبطل الصلاة وإنما يترتب عليه سجود. وباي عمدا، عمدا نقول إما أن يكون لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها. فإن كان لغير إصلاح الصلاة تعمدت الكلام وليس لإصلاح الصلاة ولو سألني شخص في الخارج هل ستذهب إلى كذا قلت نعم أو قلت لا، هذه الكلمة
1: تبطل الصلاة،
0: تبطل الصلاة طالما تعمدت أنا، ولو قلتها أنا سهوا ما تبطلش الصلاة. طيب إذن إذا كانت للإصلاح قلنا إذا تعمد إما أن يكون للإصلاح أو لغير الإصلاح، إذا كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل على ألا يكون الكلام كثير بغرض يعني يكفي الحاجة التي نجبر بها صلاتنا أو ننبه الإمام على هذه الزيادة أو كذا. والدليل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني عندما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين في صلاة رباعية صلاة الظهر أو العصر، وقام من مجلسه أو من مكانه صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فكلمه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لا هذا ولا ذاك، وهو في ظنه صلى الله عليه وسلم أنها لم تقصر ولم ينسى، يعني كونها لم تقصر هذا نعم هي لم تقصر الصلاة، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى صلاة كاملة. فقال له كرر هذا كله قاعدين في الصلاة هم، كرر وقال له بل حصل بعض ذلك يا رسول الله، وكان في القوم أبو بكر وعمر، وعمر وهابا رضي الله عنهما أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم هذا كله في الصلاة يا شيخ. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع لمكانه وكبر وأكمل صلاته، وبعد أن سلم سجد سجدتين بعد السلام. وهذا يعني يدلنا على أن الحديث في الصلاة لغرض إصلاحها لا يبطلها. إذن تعمد الكلام يا شيخ إما للإصلاح أو لغير الإصلاح، إن كان لغير الإصلاح كثير أو قليل يبطل، وإن كان للإصلاح القليل لا يبطل والكثير يبطل. هو الذي يبطل.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على مبطلات الصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال.
1: نعم، الذي ينبغي على من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبني على ما استيقن، وهذا حكم غير المستنكح طبعا، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. فإذا أنا شككت لم أدري هل هذه الركعة التي أنا فيها ثالثة أم رابعة، ما الواجب في حقي وأنا لست مستنكحا؟ والمستنكح كثير الشك الذي يأتيه الشك يومين، ولو في اليوم كل يوم مرة. يعني في هذه الحالة الواجب علي وأنا لست مستنكحا أن أقوم لركعة رابعة. فإذا أنا سلمت في حالة أنا شاك هل تمت الصلاة، هل هذه رابعة أم ثالثة، قالوا تبطل الصلاة، حتى ولو تبين لي بعد ذلك أني قد صليت صلاة كاملة. إذن في حالة الشك، وأولى إن أنا ظننت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت، وأولى إن أنا تيقنت أن صلاتي لم تكتمل وسلمت. فإذن إذا سلمت في حالة اليقين أن صلاتي لم تكتمل، أو في حالة الظن الغالب، أو في حالة الشك سلمت وأنا أشك أن صلاتي اكتملت أم لم تكتمل، قالوا في هاته الحالات الثلاث الصلاة تبطل. وهذا معناه المصنف بقوله: وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال. يعني لما نشاك حتى بعتالي تبين لي أن صلاتي تامة، قالوا صلاتي تبطل. إذن في حالة الشك ينبغي ألا تسلم، بل تبني على ما استيقنت.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحصول ناقض من نواقض الوضوء التي سبق وأن يعني ذكرناها وتناولناها بالشرح، وجمعها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مدي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. متى ما حصل ناقض من هذه النواقض في الصلاة فإن الصلاة تبطل. لكن قالوا طبعا عندنا يعني قسمناها فيما مضى كما قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: أحداث، والحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، يعني البول والريح والغائط وكذا، هذه التي هي خارج من إحدى السبيلين. وعندنا سبب الحدث وهو زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو كذا، زوال العقل. وعندنا الناقض الآخر اللي هو ليس حدث ولا سبب حدث، اللي هو الشك في الحدث. قالوا إذا حصل حدث أو سبب حدث فهذا خلاص بطلت الصلاة، لكن إذا حصل شك في الحدث فقالوا هذا يكمل صلاته، وبعد ذلك ينظر. إذا تبين له أنه على طهارة وأنه لم يحصل منه ناقض فهذا صلاته صحيحة، وإذا تبين له خلاف ذلك فينبغي أن يعيد الصلاة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكشف عورة مغلظة.
1: نعم، عندنا من شروط صحة الصلاة يا شيخ أربعة: هي استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث. ثلاثة منها واجبة بالذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، وواحد منها وهو طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل وما ينوب عنهما هو التيمم. طهارة الحدث واجبة مطلقة. فبالنسبة لكشف العورة المغلظة، طبعا العورة قسمها علماؤنا إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فبالنسبة للرجل، العورة المغلظة هي السوأتر، وما بين السرة والركبة، السرة والركبة على المشهور ليستا من العورة، وإنما ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هذا عورة مخففة، وما يعني أعلى السرة وأسفل من الركبة فهذا ليس من العورة. إذن عندنا العورة المخففة هي غير ما بين السرة والركبة غير السوأتين، ونفس السوأتين عورة مغلظة. فإذا انكشف من الرجل الفخذ هذا عورة مخففة يا شيخ، هذا يعيد في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت لا يعيد. وكذلك المرأة، المرأة العورة المغلظة ما بين السرة والركبة، نتكلم عن الصلاة، وغير ذلك عورة مخففة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: وما عدا وجه وكف الحر يجب ستره كما في العورة، غير الوجه والكفين، احكي على العورة المغلظة والمخففة كلها يعني، قال يجب ستره كما في العورة، قال لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. يعني المرأة عرفنا العورة المغلظة اللي هي من السرة إلى الركبة، وغير ذلك في الصلاة تعتبر عورة مخففة. فإذا انكشف طرف من أطرافها أو شعرها مثلا أو صدر أو رجل أو كذا، هذه نقولولها إذا كان وقت الصلاة لم يخرج مندوب أن تعيدي وتصلي الصلاة، يعني تستر العورة وتصلي الصلاة. وإذا خرج وقتها فلا يجب عليك الإعادة. أما إذا انكشف شيء من العورة المغلظة عند المرأة أو شيء من العورة المغلظة عند الرجل فإنه يعيد في الوقت وخارج الوقت، يعيد في الوقت وخارج الوقت، اللهم إلا في حالة العجز عن ستر العورة أو عدم العلم، لأن كما ذكرنا يعني عندنا طهارة الخبث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. فإذا كان عاجزا عن الستر أو غير عالم بها فنقول له صلاتك لا تبطل حتى ولو كانت العورة المغلظة. واضح يا شيخ؟
0: واضح شيخ. إن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة.
1: نعم، النجاسة يا شيخ طبعا نتكلم على نجاسة إما تكون رطبة يعني حتى بأنها مثلا دم بول أجلكم الله أو كذا سقطت على المصلي وهو في صلاته، أو أن تكون نجاسة يابسة واستقرت. أما إذا نجاسة يابسة سقطت على المصلي ولم تستقر عليه فهذه لا تبطل الصلاة، التي تبطل الصلاة هي التي إن كانت يابسة استقرت عليه أو كانت رطبة. وبالنسبة للدم إذا كانت رطبة وهي دم عندنا ينبغي أن تكون أكثر مما يعفى عنه، لأن عندنا ما كان في حجم الدرهم البغلي فأقل نقوله 50 قرش مثلا تو عندنا وكذا، المعدنية هذه معفو عنها، ما زاد عنها غير معفو عنها. طيب النجاسة أيضا نفس الشيء شيخ، يعني تبطل الصلاة بشروط، اللي هو إذا كان عالما بها وكان عنده ما يزيل به النجاسة، وأيضا بالإضافة إلى اتسع الوقت. أما إذا كان في الوقت ضيق أو لم يعلم بها أو يعني لا لا لم يوجد عنده ما يزيل بها فلا تبطل صلاته، لأن كما ذكرنا طهارة الخبث، ما هي طهارة الخبث؟ هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، وهي كستر العورة واستقبال القبلة واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبفتح على غير الإمام.
1: نعم، الفتح على الإمام طبعا بضوابط لا بأس به، لا يبطل الصلاة، ولكن الفتح على غير الإمام يعني شخص يصلي في الظهر مثلا وفي شخص آخر يصلي في صلاة أخرى أو خارج الصلاة يقرأ القرآن أخطأ، فأنا قعدت نصلح له، مثلا أنا كنت في صلاة وشخص بجانبي يقرأ في صلاة أو في غير صلاة وسمعت أخطأ ففتحت عليه، قالوا هنا تبطل صلاتي. إذن فتحي أو تصحيحي لقراءة إمامي في الفاتحة أو في غيرها، في الفرض أو في غيره، لا يبطل صلاتي. أما فتحي على غير الإمام فهذا يبطل الصلاة.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عاطفا على مبطلات الصلاة وبقهقهة.
1: القهقهة يا شيخ هي الضحك بصوت، هذه الضحك. أما مجرد يعني تغير ملامح الوجه، يعني الابتسامة، هذه لا تبطل الصلاة. الابتسامة خصوصا قليلة منها لا تبطل الصلاة، لكن الذي يبطل الصلاة هو القهقهة. والقهقهة هو الضحك بصوت، يعني صدر منه ضحك مع وجود الصوت، فهذا مبطل من مبطلات الصلاة. من حصلت منه القهقهة في أثناء الصلاة فصلاته بطلت أو بطلت. نعم.
0: ثم قال:
1: ولا يبطل وضوءه، خلافا لقول بعض أهل العلم عند علماء الحنفية يبطل الوضوء أيضا عندهم
0: بالقهقهة
1: في الصلاة. نعم، القهقهة في الصلاة مبطلة للوضوء أيضا. نعم.
0: ثم قال: وبكثير فعل ولو سهوى كسلام مع أكل أو شرب ولو قل.
1: نعم، المبطل الثاني عشر مما ذكره المصنف اللي هو بكثير فعل ولو سهوا، سواء كان هذا حكا للجسد أو عبث باللحية أو وضع رداء على الكتف، إذا القليل من هذه الأفعال لا يبطل الصلاة، أما الكثير منها فهو مبطل للصلاة. وقالوا الفاصل بين الكثير والقليل من هذه الأفعال هو العرف، وهو يعني أنت إن نظرت إلى هذا الشخص هل يدل على أنها في الصلاة؟ إذا كان يتحرك كثيرا وكأنه ليس في الصلاة فهذه الأفعال كثرتها تبطل الصلاة، أما إن كانت قليلة تحصل أحيانا فلا تبطل الصلاة. هذا بالنسبة للأفعال سواء كانت عمدا أم سهوا، كثرتها يبطل وقليلها لا يبطل. قال كسلام مع أكل أو شرب ولو قل، يتكلم على السهو توي شيخنا. سبق أن ذكرنا تعمد السلام حتى لمن شك في صلاته هل انتهت أم لا، قلنا هذا مبطل لها. فأولى من تيقن أو ظن أن صلاته لم تكتمل وتعمد السلام فهذا تبطل صلاته. نتكلم الآن عن السهو. السهو سهو السلام، من سلم سهوا، لو السهو فقط اقتصر على السلام لا بأس، يعني كما سبق في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين سهوا ورجع إلى صلاته وأكمل. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. فمن سلم سهوا، أن سلمت من اثنتين ونبهوني قالوا لي يا إمام كذا كلموني أو كذا، فما فيش بأس أني نرجع لصلاتي ونكبر نحرم لأنني سلمت خرجت منها، فينبغي أن أحرم وأكمل بقية صلاتي وأسجد سجدتين بعد السلام. هذا إذا كان السلام لوحده، لكن إذا اجتمع مع سلام أكل وشرب، سبق أن ذكرنا تعمد الأكل والشرب مبطل للصلاة، لكن سهو الأكل والشرب ليس مبطلا للصلاة. فإذا اجتمع سلام سهو بسلام وسهو بأكل أو بشرب، متى ما اجتمع واحد من اثنين من هذه الثلاثة على المعتمد في المذهب، يعني الحاصل في المذهب اجتماع الثلاثة، لو اجتمعت الثلاثة أنا سهوت فسلمت سهوا وأكلت سهوا وشربت سهوا صلاتي تبطل. لو سهوت بواحد منها غير مبطل اتفاقا أيضا، لو سهوت بواحد منها وما كانش كثير غير مبطل، ولو اجتمعت كلها مبطل، وطبعا ينجبر بالسجود السهو. وإذا حصل اثنان من هذه، حصل مني اثنان سهوا، فهذا المسألة فيها خلاف والأظهر البطلان، هذا ما ذكره المصنف في هذا. إذن عندنا السهو واحدة منها غير مبطل لكن تنجبر بالسجود، سهوت فأكلت، سهوت فشربت، سهوت فسلمت، قالوا هذه تنجبر بالسجود. وإذا سهوت ففعلت هذه الثلاثة سهوا، هذه تبطل عند الجميع. سهوت ففعلت اثنين من هذه الثلاثة، المسألة فيها خلاف والأظهر كما ذكره المصنف الشيخ الدبدير رحمة الله عليه، الأظهر البطلان إذا اجتمع من هذه الثلاث اثنان،
0: خصوصا إذا كان أحدهما السلام.
1: نعم يعني. من باب أولى. نعم.
0: طيب شيخنا، في مسألة الأكل والشرب، يعني سواء كان الأكل والشرب قبل السلام أم بعده، يعني سواء ولا فيها ولا قصدهم يكون بعد السلام؟
1: كيف بعد السلام؟ لا ما فيش حتى بعد السلام، طالما هو السلام ليس في محله أي ما فيش فرق، لأنني قاعد في صلاة ما اكتملتش صلاتي، سواء سلمت مثلا سلمت من الاثنتين وظننت أن يعني سهوا نحسب روحي تميت الصلاة، بعد ذلك تبين أن صلاتي لم تكتمل وأنا جنبي شيشت مية ولا حاجة شربت، وفي ظني أني أنا تميت الصلاة، بعد ذلك نبهوني وصار نقاش قالوا لي لا ما تمتش الصلاة، فقمت وأتيت بما هنا يأتي اجتمع في صلاتي يا شيخ ماذا؟
0: شرب وسلام
1: سهوا. فعلى المسألة فيها خلاف في المذهب عندنا، لكن الذي يعني الأظهر كما ذكر المصنف البطلان.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبمشغل عن فرض.
1: نعم، إذا حصل لي ما يشغلني عن الركوع والسجود، سواء أكان هذا الذي منعني أو شغلني عن الإتيان بالفرائض غثيان دوخة شوية أو شيء من هذا، أو شدة حقن، يعني من يدفع الأخبتين، طبعا لو كان يسيرا هذا فيه كراهة، لو كان كثيرا بحيث أني لا أستطيع الإتيان بالأركان فهنا تصل الصلاة إلى، يعني هذا مبطل من مبطلات الصلاة. إذا حصل لي غثيان أو شدة حقن أو وضع شيء في الفم ما استطعت معه القراءة، هنا ما الحكم حكم صلاتي؟ قالوا إذا حصل لي شيء يشغلني عن الإتيان بفرض من فرائض الصلاة فإن صلاتي تبطل. نعم. ومشغل عن فرض،
0: مانع يعني عن أداء الفرض.
1: نعم. مانع من عن أداء عن الفرض، فرض من فرائض الصلاة.
0: نعم. قال: وأعاد في سنة بوقت ضروري.
1: لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، لو حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة، في هذه الحالة أطالب بالإعادة في وقت في في في في, في الوقت، يعني حتى مش الاختياري حتى للضروري، وهو مثلا في الظهرين إلى يعني من اصفرار بالنسبة للظهر من أذان العصر إلى قبيل المغرب بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا وقت ضروري للظهر، وبالنسبة للعصر من اصفرار الشمس إلى الغروب، وبالنسبة للمغرب طبعا عندنا فيه قولان، الاختياري عندنا قول أنه لا يمتد وهو أداؤها بتحصيل شروطها، والاختيار والضروري يبدأ بعد ذلك إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات للعشاء، وبالنسبة لضروري العشاء يعني يبدأ من منتصف الليل إلى قبيل الفجر، والاختياري طبعا من غياب الشفق اللي هو أذان العشاء. إذا حصل لي مشغل عن فرض من الفرائض فهذه صلاتي تبطل، وإذا حصل لي ما يشغلني عن سنة من سنن الصلاة فإنه ينبغي علي، طبعا هذه السنة إن كانت خفيفة، الأمر فيها خفيف ولا يتطلب سجود ولا شيء، وإن كانت مؤكدة، نتكلم عن السنة المؤكدة، فهذه هي التي أطالب بإعادة الصلاة طالما لم يخرج وقتها الضروري، فإذا خرج وقتها لا أطالب بالإعادة.
0: نعم. ثم قال رحمه الله
1: وقد تعالى. أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال: وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى.
1: نعم. إذا لأن عندنا يا شيخ ترتيب الفوائد، أو ترتيب عندنا ترتيب الفوائد وعندنا ترتيب مشتركتي الوقت، ترتيب مشتركتي الوقت واجب شرط طالما لم يخرج وقتهما، أما ترتيب الفوائد فإن كانت 5 الفوائد 5 مع الصلاة الحاضرة يجب علي، أو 6 على قول في المذهب، يعني الصلاة الحاضرة هذه 6 أو 5،
0: يعني الفوائد تكون يسيرة،
1: إذا كانت يسيرة فواجب علي الترتيب ولكنه ليس شرط في صحة الصلاة التي تليها، واجب غير شرط، أما مشتركتي الوقت فترتيبهما واجب شرط. فمثلا أنا لم أصلي الظهر وتذكرت نسيت هذا، تذكرت في صلاة العصر، هنا تبطل صلاة العصر، تبطل صلاة العصر، فيجب علي أن أخرج مثلا إن كنت وحدي واضح هذا، أنصرف منها بسلام أو بركعتين أو كذا، وأصلي الظهر وبعد ذلك أصلي العصر، فإذا تبطل الصلاة إذا مشتركت الوقت، أو تذكرت المغرب وأنا في صلاة العشاء ولم يخرج وقتهما، لو خرج وقتهما لكان الأمر يختلف عن هذا، بخلاف لو أنا مش مصلي العصر يا شيخ وتذكرت هذا في المغرب، العصر والمغرب ليست مشتركتي وقت، فلهذا لا تبطل صلاة المغرب. صحيح أنه واجب ترتيبهما لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة الثانية، فلهذا يختلف الأمر بين مشتركتي الوقت وغير مشتركتي الوقت. ولهذا قال المصنف وبذكر أولى الحاضرتين، لابد يكون وقتهم مخرجش ولو قاعد الضروري، يعني أولى الحاضرتين في الأخرى، يتكلم عن مشتركتي الوقت. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وبزيادة أربع ركعات سهوى كركعتين في الثنائية أو الوتر.
1: نعم أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة بقوله وسهو زيد المثلي، وسهو زيد المثلي لما يذكر في مبطلات الصلاة. الصلاة الرباعية لو سهوا زدت ركعة ما فيش بس، السجود سهو تنجبر الصلاة، سهوا زدت ركعتين تنجبر بالسجود، سهوا زدت ثلاث ركعات هي ظهر أو عصر أو عشاء تنجبر بالسجود، سهوا زدت أربع ركعات يقولوا لك تبطل الصلاة. لما الرباعية تسهى وتزيد مثلها تصليها ثمانية تبطل صلاتك، وكذلك المغرب إذا زدت أربع، المغرب زدتها أربعة حتى هي تبطل، أو الصبح، الصبح زدتها اثنين مثلها، يعني لو زدت ركعة ما تبطلش الصبح سهوا، زدت ركعتين سهوا نقول لك تبطل الصلاة. فهذا هو معناه المصنف بقوله وبزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر. الوتر كذلك إذا سهوت فزدت ركعة واحدة ما يبطلش الوتر، لكن سهوت فزدت ركعتين عليه هنا يبطل الوتر أيضا. نعم. هذا إن كنت يعني أردت نويت أن توتر بواحدة، أما من نوى أن يوتر بثلاث لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصده ونواه في الأول فلا يبطل وتره، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع صلى الله عليه وسلم. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة.
1: نعم هنا المسبوق عندما يعني يكون على إمامه السجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي أو سجود بعدي، فإن كان على إمامه سجودا قبليا وهو أدرك معها ركعة بسجدتيها يسجد معه، وإذا كان على إمامه سجودا بعديا فإنه إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بما عليه من مما فاته من صلاة، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم ويجيب سجدتين بعد السلام. ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. هنا نأتي للبطلان. إذن متى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا كنت مسبوقا ولم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتيها وسجدت السجود القبلي معه، أنا أتيت وهو في السجدة الأخيرة أو أدركت بعد ما رفع من ركوع الركعة الأخيرة، خلاص لم أدرك ركعة بسجدتيها وهو عليه سجود قبلي، ما نسجدش معه، انتظره إلى أن يسلم، فإذا سلم قمت وأتيت بصلاتي كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فإذا قال المصنف وبسجود مسبوق مع إمامه البعدي، إذا وكذلك كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، احنا تكلمنا على المسألة هذه اللي هي كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة، إذا أنا متى أسجد سجود القبلي مع إمامي؟ إذا أدركت ركعة بسجدتها. إذا أنا لم أدرك مع إمامي ركعة بسجدتها فينبغي علي ألا أسجد، فإن سجدت تبطل صلاتي، باهي هذه واحدة. والمسألة الأخرى اللي أشار إليها المصنف اللي هي السجود البعدي، قلنا ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، وبعديا قضى بعد السلام، إذا كان على إمامي سجودا بعديا ف فينبغي علي ألا أسجده معه لما يسلم هو النوضة نجيب شنفاتني من صلاتي وبعتالي ندير التشهد ونسلم ونجيب السجود البعدي بعتالي.
0: سواء أنني أدركت معه ركعة أم لا
1: السجود البعدي؟
0: نعم.
1: لا لا أتي به، لو من لم يحصل ركعة لا يسجد يا شيخ حتى سجود بعدي، لكن سجود بعدي أمره قريب، طالما أنا لم أسجده معه وتركته إلى نهاية الصلاة بيكون خارج الصلاة، ما يبطلش صلاتي. أنا أطالب بالإتيان به إذا أنا أدركت معه ركعة بسجدتيها، ولا أطالب بالإتيان به إذا لم أدرك ركعة بسجدتيها. لكن أمتى تبطل صلاتي؟ تبطل صلاتي إذا أنا الإمام عليه سجود بعدي، سواء أنا أدركت معه ركعة بسجدتيها أم لم أدرك وسجدت معه. هنا المشكلة إني أنا لو سجدت معه هذا هنا البطلان، حتى ولو أدركت معه ركعة بسجدتيها. طبعا هذا على مذهب مالك، طبعا عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن المسبوق يسجد مع الإمام السجود مطلقا، سواء أكان سجودا بعديا أم قبليا.
0: أدرك أم يدرك ركعة؟
1: لا دعك من أدرك أم لم يدرك، لا مسألة يعني أن عندنا السجود البعدي لا يسجد مع الإمام، إحنا يسجد بعد ما يكمل صلاته. أما عند الحنابلة فقالوا المسبوق إذا أدرك ركعة بسجدتيها فإنه يسجد مع إمامه، ما ينوضش يجيب اللي فاته، سواء كان على إمامه سجودا قبليا أم بعديا. لكن عندنا لا، إذا كان بعديا فلا يسجد معه، حتى في حال أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيه فإنه يقوم ويأتي بما فاته من صلاته وبعد ذلك يسلم ويأتي بسجدتين بعد السلام.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة.
1: نعم، إذا ترك سنة خفيفة كتكبيرة واحد أو تسميع واحد، طبعا تكبيرتان فأكثر أو كذا يسجد لهم، لكن تكبيرة واحدة لا يسجد لها، أو مندوب من المندوبات كالقنوت في صلاة الصبح، فالقنوت في صلاة الصبح مندوب عندنا لكن لا يسجد له، أو غير ذلك، أو للتسبيح في الركوع والسجود مندوب عندنا. فمن ترك مندوبا وسجد له قبل السلام تبطل صلاته، من إذا سجد له بعد السلام لا تبطل صلاته. لذلك يعني من ارتبك أو لم يعرف هل الذي تركه سنة خفيفة أم سنة مؤكدة أم مندوب، لعل الأفضل أن يؤخر السلام، أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، لأن ابن عاشر رحمة الله يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فالسجود البعدي إذا كان الموضوع قريب يعني بعد السلام مباشرة وما طالش وما خرجش من المسجد ينوب عن السجود القبلي. فمن شك ولم يدري ولم يعرف حكم المسألة الذي هو فوته، هل هو مندوب أم سنة مؤكدة أم سنة خفيفة، لعله ينصح أن يؤخر السجود إلى بعد السلام، مع أنه نقص لأن السجود القبلي يدرك مع قرب السلام. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
4: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
3: نعم.
4: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا الترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فإنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل؟
3: نعم.
4: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفصال عن حاله هذا الشخص في تلك الحاله.
3: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
4: بالضبط يعني، الله اعلم حتى تكون فتوى دقيقه. نعم. من ناحيه وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل. لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذا الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. فيعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسا يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشهدوا معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به يعني قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تولي له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
3: إذن هي ما شافاش. نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش.
4: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني، ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. احنا قلنا بكي التمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا، لكن قد يحدث الارتباك او الانسان يخاف ان يتهم يعني، وهذا بالذات يعني ندمه وضربه
3: متسبب
4: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عميته بعدين الفيصل هل هو
3: تتشطر
4: تتشطر الدية او منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرفع فيها التقرير الطبيب الشرعي، اي ضربة اللي ادت الى انفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب ويدخل فيه حتى الدية. وهذه علي تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط يعني، قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، أو هو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني، أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخير حتى المحضر الجهات الضبطية يعني.
3: نعم.
4: هي تبين هذا الأمر يعني، على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
3: واضح شيخ.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
7: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
0: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية يذكر فيه: إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري: ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
7: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منا عندما يخرجون الناس إلى منا، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم، ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
7: قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة يأذن الناس يدخلون بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
0: إطعام الحجيج،
7: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقررون فيه
0: الشورى يعني
7: ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو مكانته على كل حال في أهل مكة بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة
0: لابنه عبد الدار،
7: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد مناف بن قصي الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة
8: ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
8: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا، ثم وعلل للعباس قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على

0: عثمان وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال: ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها: لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
0: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا، يعني هذه الأمة، أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام، تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب، كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملوا بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال: ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
1: صحيح، اللي في مسجد عائشة، يعني
0: مسجد السيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها، والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت. فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد وكذا، وقالت: ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت، يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها، زي ما يقول حيوف في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقولوا حين كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ. هذا رجل جاهل يراه، لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
1: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم،
0: هذا من ذهاب المرور.

0: المروءات، لما تذهب المروءة يعني الرجلة يعني. ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطلح العبارة، نقول لست رجلا، لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا. فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة. كذلك من المثل التي تأخذ من هذه الإخبار التي قدمت العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام. طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد الإكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقول احنا تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عنده صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوم ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معنى هلاك، ودلت. فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف تو هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، الناس اللي عندهم الضغائي
1: ينتصر لنفسه وكذا،
0: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة.
1: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما لما سلمه المفتاح يعني.
0: نعم يأخذون أقل شيء يعني ينحون المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
0: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله. لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم الفتح الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة. وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده. قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائما.
1: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
0: بقيت حتى اليوم
1: في ذرية عثمان.
0: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
1: نعم صحيح.
0: صلى الله عليه وسلم، لأن يجي إنسان آخر حاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى، يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول والله مش شوية لدي، أعطي الفرصة لمن ناله من خصمه السابق.
1: صحيح.
0: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح، المرأة أصرت على أن
1: رفضت في الأول،
0: رفضت. نعم. بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلف زي ما نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء لهذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
1: بحسن التدبير وحسن
0: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت، ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
1: هو أحسن اختيار الأسلوب،
0: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولما يجيهاش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
1: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، في اللي يلقى أبوه، في اللي يلقى، نقول إحنا معنت معنت ولكن في الباطل. كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول راه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
1: يشوف يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
0: ممكن تأثر فيه عاطفيا.
1: نعم.
0: لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا، بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا، مش نعم. مش في الباطل.
1: نعم.
0: يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم، ممكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا يعني.
1: صحيح.
0: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربناه على مصلحته، هدهدناه على مصلحته، ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
1: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث ان شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
0: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول، من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون. ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
1: سنده ومتنه.
0: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
1: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
0: لا يستلزم. نعم. وكذلك هو لما يقول لهم موثقون لا يستلزم حتى صحة، كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
1: صحيح،
0: لأنهم قد يكونوا من الثقات، لكن هل بينهم انقطاع؟ ما فيش انقطاع. الحكم على التوثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
1: قد يكون فيه نكارة في المتن، قد يكون فيه
0: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. ما لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث، ما قالش عن فلان، وإنما يعني صرح بأداة التحديث، يبقى هذا هو
1: الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم
1: قال حدثنا محمد بن حمزة.
0: نعم نعم. وذكر ابن حجر قال
1: وشيخنا التدليس شنو المقصود به يعني؟
0: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة، طور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
1: لا أحد،
0: لا أحد، لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه.
1: نعم.
0: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة، يدعى أنه أخبره،
1: هذا كاذب.
0: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
1: صحيح،
0: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
1: الشيخ نعيم يفيدنا في دقة في التمحيص،
0: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
1: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
0: نعم،
1: معروف عنا التدليس،
0: نعم،
1: في حديث أخرى معروف عنا أنه هو يدلس،
0: نعم،
1: نوع من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع ليحدثنا،
0: نعم،
1: يعني انتفى عنه التدليس.
0: نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، وذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوائد،
0: مجمع الزوائد، نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا. هؤلاء وثقوا الحديث، وهؤلاء ما دام وثقوه وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف، وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه، ومن المعاصرين من النقاد المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان. الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري.
1: نعم.
0: الذين قالوا يضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة. قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان،
1: ابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
0: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند تساهل في هذا الباب في توثيق المجهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عن الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح بالتحديث وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث، لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
0: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم، لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم.
0: العلل، وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم. عندهم بأنه ممنوع يعني.
1: نعم.
0: ممنوع، لكن غير اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم. ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد، فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي، يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف، لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض، لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد؟
1: من الواحد،
0: من الواحد.
1: نعم.
0: هذا الغالب، وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا، العقول السليمة بتميل تقول هذا أقوى
1: للمجموع.
0: المجموع، لكن هذا ينظر فيه هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات، وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات فيوصف بهذا الوصف، وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ. وهذه حديث عند متواتر الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات، لكن بعض الأحاديث هي صحيحة صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواد يعني فرادة جماعات 4 أنفار 5 من الرواد كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث في
1: الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشح فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته. فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع ليه وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبو هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين، لكن في المتن وافقت هذه الرواية. فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة، يعني
0: هو
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر، يعني
0: نعم عن طريق صحابي آخر
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي، وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد،
1: نعم.
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم. العلم به شائع،
1: نعم
0: نعم. فهذا إذن على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا، لما قيل في نقل هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. انا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حاله من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة ابن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لم إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب. إما أنها جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء والله من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال مجهول نعم. الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال
1: نعم.
0: وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راو واحد. إذا انفرد عنه راو واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول الحال. وهذه حتى من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقي واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا أخبره عما سمعه، ولكن هو لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقة راه
1: ما حدش بها عامة الناس
0: لعامة الناس نعم لم يتصدر الرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راو واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي. إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى المجهول العين. ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين لأن روى عنه ابنه فقط ابنه محمد. لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما بتوثيق المجهيل اللي هو العين هذا وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه التسمية ما هو معروف في وقت هذا من لما نقوله حائط يعني جدار فهذا الأصل وهي أسوار. لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم ما يحتوي عليه هذا المكان فهو أطلقت على هذا الجدار.
1: يعني هم يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود يعني.
0: وقصدوا المحدود إيه. نعم. وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء. قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط هذا البستان ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم
0: فمرادهم بذلك نقوله هو بستان مصور هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي أو قول زيد بن سعنة فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب
1: يعني أصلها ليس عربي
0: ليس عربيا وهذا معروف أن لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما
1: خالطوا يعني الفرس والروم نعم
0: الفرس والروم وخاصة فارس في التجارة وكذا بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب
0: فارسي معرب زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت فهي إذن كلمة معربة دخيلة والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة لعله مصنوع بهيئة معينة زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة ولا نقوله بالعامية تزدان ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقت همياني يعني أطلقت محفظتي يعني.
0: نعم هو بادر بالموافقة على بالشراء يعني أخرج ما فيه من
1: شنو يقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء هذه الكلمة العربية هي
1: نعم.
0: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد والوكاء هو خيط يربط فيه فيبدو أن اللي بيشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يعني،
0: يفك الخيط
1: يطلقها. نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال. لأن إحنا معروف إحنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر. لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نأخذ من عبارة أنه بادر بالإعطاء حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص.
0: نعم نعم،
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته. نعم
1: زي ما نقول تو الآن شيخنا تعبيرنا المعاصر نقول فتح التزدان، فتح سرد التزدان.
0: أيوة نعم، عنده حقيبة فيها فلوس، خزنة كذا. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا: فأطلقته همياني، وعرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك. قال: فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا بثمانين مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم،
0: 80. نعم. لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
1: زي إحنا تبغى نقول الجرام والكيلو
0: زي الجرام والكيلو. نعم زي الجرام والكيلو بحسب الزمان، يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة توزن بها الأشياء. وذكروا في هذا العصر لعل 4.5 grams هي تسمى مثقال الآن. لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا. الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن. بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية. فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في اللي نقول احنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم. يتصالح الناس، أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف.
0: المقدار يعني يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها. لما يقول نشتري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري.
0: نعم أيوه بالضبط، وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤاله الأول: قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار. والآن تسأل هي عليها دين يبي منها جزء، منها يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
4: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقصد في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا. والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأنا علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 أو 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لا إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي، أو الحاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية. لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله، حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك والتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بني ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة كان قلت له تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
6: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
7: هو اليوم ماشي
6: هو على كلامه
7: أربعة وخميس وجمعة وسبت سبت،
6: نعم.
7: إيه باهي هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر، هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها، يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: الأخ الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
0: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني يحلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية ويجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع، لان عندها صغار
8: وارث،
0: نعم. يعني عندها وارث، فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها، فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش حريه التصرف، ما عندهاش حريه في التصرف، يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاعك قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظ لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلم لهم هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومع عشان رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير، لكن مدام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة، لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي وصغارها تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا أنت هذه أمانة عندك خود أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك اللي يكبر سلم له امانته وسلم له حقه. فهذا هو المطلوب.
8: نعم
0: فهي كونها يعني
8: مجرد مطالبه
0: المطالبه والله تبدا عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه هذا ان شاء الله ما فيش باس.
9: هذا عندنا سؤال ايضا ورد الينا قال هل مقاطعه البضائع اليهوديه والتي لها علاقه باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها قالوا هل تتوقف المقاطعه بتوقف الحرب؟ اقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الاسلام سواء في فلسطين او في لبنان او في سوريا فالمقاطعه لهم مستمره لانهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
10: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
11: الوضوء من البحر جائز طبعا، هو لسيدنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا شربنا لم توضأ واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم نعطش، فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماءه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني يرتفع به حدث الأصل الأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم
10: شيخنا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
11: يكفي نعم، هي مسألة هذه مستخلاف من المدمرين هذه يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث
10: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
11: إيه يمرر الأعضاء لأن الدلك عندنا هي واجب.
10: واضح.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
13: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل على جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد
فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته أو بين الزوج وصهره أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضم دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بايا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابت، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، اتدخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي،

هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات، اليوم تعالوا احدانا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ما لا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء، يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد. ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك، تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحقلكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها مدام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وحني معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياء، بالعكس الأم الصادقة الأم اللي تعرف الميزان الشرعي هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله يخيكم والله يخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات

0: بناتهن ويحملنهن على العقوق، هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بنويتها المتزوجات ما لا تبيني طالبا بميراث، كان يحصل عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات. تجد الأم تحصل ميراث مثلا قولوا 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث، هبة. لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم، أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5، يا سيدي حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى. لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنا يخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت، لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقولها ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية، أما في غير المعصية لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال، لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب يا إذن خلي نجيبه عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول: زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت، على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول: هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. جاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول: هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، ولا يقصد مناسبة، ولا كذا؟ هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك مدام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ، أنا بتكلم على موضوع في ناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأنا أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك مدام 15 يوم ما فتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي بس فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت كاتب عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن؟ إيه.
2: إيه. فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي، تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم، ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان؟ تو
2: نحن نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه، بما لها بحوش اخونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا، اخونا لا. طيب. هو اخونا جاية مزيود فصايرة مشكلة يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل انا علي اسم لو انا ما ناصرتهاش وشديت رجلي لحوشنا وتواصلت مع اخوي وشديت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي، العفو ان شاء الله. نعم. طيب. طيب، إذن صار الأخ محمد من القربول يده عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لا أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقة الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز لا أو ما يجوز لاش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد. أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخذوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع 1000 شيك وناخذ 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، ها هذا اللي نقول استغفروا ربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منا يتسلف منا دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا المية نجيبه فيها جميع، ومثلا نأخذ الحم وقت الشعير مثلا واحد حاجات ينمو فيها، وكل نعم. مرة واحد يشري، مرة يشري بالبطاقة، وكل مرة واحد يشري بالكاس، وبعدين نقسمه فيها، يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
3: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتوا متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 جنيه، هم يدفعوا 500 500، ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء. طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
3: بعدين وانت حاسب وين كان اطلع فرق، مثلا هو صرف ال 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 500 مثلا.
0: نعم.
3: دفع 2000.
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتردون له بالنقد؟
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقة حتى
0: والعكس. ايه تمام ماشي ماشي.
3: بس مرات نشرب البطاقات
0: ماشي.
3: الشيخ عصام في نعم. سؤال ثاني. مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي.
0: نعم.
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي، مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه؟
0: تسمع الجواب ان شاء الله.
3: فهمت السؤال هذا؟
0: فهمت السؤال، واضح ومتكرر هذا. حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي، نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس، وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة، أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلينا نجاوب على هذا، لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
4: يا شيخ عصام، في ظاهرة اللي بيتلبى عليها.
0: نعم.
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عمري هناك جماعة شد عليها تطور يشتروا فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا علي.
0: تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
4: يشد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذا ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
4: إيه كأنها زي الربح في والله حرف.
0: إيه صحيح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها إن شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الأمر منتشر نتكلموا عليه إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا. وإياكم جميعا. إذا خلي على بركة الله نجيب. إذا صار أم عبد الله عندها سؤالين. السؤال الأول أو انعكست لعلها مش مشكلة. السؤال الأول قالت الوالدة غير متفقة مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بينات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا باش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوز تعاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم التعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أني نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن. لا يجوز هذا. هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها إذن هذا توطئ لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأختي. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة وأن هذا دعوة إلى القطيعة وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت مشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا كلموا أبوكم كانوا حي استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت خلي تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتوا تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الضريف خلاص كلموا زوجة خوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم. فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع إليه. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال لها رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا احنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته. نعم، هذا يشرب البطاقة وهذا يشرب النقد وكذا وكذا. قال بعدين نتحاسبه كم انت صرفت كم من صرفت. قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شارب البطاقة مثلا ولما بنردوله ردوله نقدا، نقول لا. وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لأعطي له النقد. توزي الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا. وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيت أنا كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أنا لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وأيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني إني أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر الآن أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم، يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو بعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخذوا منك مقابلة إيش؟ خذوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيي معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيي معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت لألف دينار أنا. هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة. أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النافطة. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من، أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي بيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النافطة رأي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النافطة، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النافطة. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النافطة من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نافطة في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايو حكم اللي باع للنافطة هذا آثم وحرام عليه ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة، قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حل، مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب، لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخذ فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبي هذا مدير راس أوروبي، نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا له راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الراس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور مداير لتناك بستمائة لتر وبألف لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن نافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها بخمستاش القرش ويمشي يبيعها في السوق بعشرة جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها بخمستاش القرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة خمسة دينار سبعة دينار، انت الآن انت تأكل قوت الليبيين والمال العام. يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأنه زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش لثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماء قلالي اسماء نادينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر.

0: ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: باب بيان جواز الشرب قائمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: من رياض الصالحين،
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق، وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان. فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنها يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدهم 60 يعني يعني
0: 1010.
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر بن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين،
0: مجهول يعني،
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أن عاش بعد 60 عاما. فالخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح وقال يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال كرجل يعني دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية شوية يعني ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو ألف أو أكثر من ألف، يعني شافه كأن واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال شيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كان 950 سنة، إنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
0: التوحيد.
1: نعم هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
0: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
1: نعم هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات قصة لوط التطفيف في الميزان البغي على الناس وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل كثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا البغي والفساد في الأرض. فنعم لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يتميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين ركز على مسألة التوحيد لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك وأول شرك انتشر في الأرض إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون أني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وسورة المؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوح عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
1: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، يعني قوم لهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، كذلك يحيى عليه السلام قال لك انا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا انك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني

0: أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبين له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر.
0: نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم، التحرر من عبادة،
1: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
0: رب العباد. حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا، وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره. لا لا، الله جل وعلا بين في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحدث مهجوبا ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق والمرافق فيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم. تجد عندهم ماذا؟ أشياء يعني يديروا فيها
1: يذل
0: نفسه، ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية، يبدأ عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصل إلى أشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوه هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده، أهو ما من دابة

0: في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نرى الرزق في السماء وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق بمسة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما تتكلموا مسألة الرزق رأوا صح، الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبة فلوس جيبة،
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: يعني درجة أنه إذا أدت إلى إذا أدت نفسه بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره
1: يجد صلاة لله
0: والله مقصر في حق أسرته والغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانة والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شن يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم تواطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة أنه ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم،
1: وشوف العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر في سورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقالهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سماتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة. شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقوله قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره، فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في, في ملابسات، بيّن لهم صدقة يعني كانوا يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني ما بيّن لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راه نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسمه. وهذه يعني يعني لما يسأل السائل شن خيرك أنت، شن السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغير، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنالوا الرحمة؟ أنتم أشوفوا فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني، وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، كي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة
0: سبحان الله. نعم لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا ويبقى ذكره الحسن ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة تو بعض الأمور اللي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا انت عيش لنفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه لمثلنا أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هوش همة يعني
1: مستهلك
0: ولاده فقط، يعني أنا فقط ما فيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في خوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يرو الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن محافظا على صلاته حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر نوح عليه السلام. هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم. عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني هو يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم شوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ليش يعني أن تعبدوا الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، ليش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله احنا لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، فيش توحيد ألوهية. يعني فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني ما تشيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة طبعا. كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة. والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. ف الله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا. وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة، و الله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها. وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبله من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه الشكر ليه. يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات، فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا. وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية. فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام، الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. فكما قال الله جل وعلا في إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قلنا ما في مع قصة لوط عليه السلام يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قلت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها، وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدت حتى في الأحاديث النبوية في السنة في قصة الشفاعة، لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى يعني إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أوت إلى يعني يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيقال يعني محمد ارفع رأسك وشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا، سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكل آيات شاهدة تدل على أن نوح عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبرا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عنده أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي، التوكل أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا، قالهم ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراه أني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى نبي منكم فلوس ولا نبيكم تشكروني ولا تذكروني ولا نبي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قولا أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم وقال هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي لغفور رحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول، يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب. وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور، زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب وهم يعني متفاضلون في الدرجات. إن ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصف ربي بكمال العبودية، كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في في في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده وصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه. يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في في يعني في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم يوم النصر دخل مكة وكان يقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه. نعم
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال. والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة اللي زردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
0: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قدر الله جل وعلا، وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نصوا كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين، وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
5: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما، أو في حلقة ماضية أخرى تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين. هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليها أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خدي شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء، ولا يمتهن على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
6: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة قال هذا شخص نتكلموا في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك، لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف مثلا، نأخذ مثال، مثلا حلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70 مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به، لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبا للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة. تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا أصغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معاها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني، قال الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قالها ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قالها ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقط مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعها يعني كامل خلاص ما زال إلا أن يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعد تالي يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توا يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطنهم ويجيبوهم ويصلوا عليهم، نقول لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكر فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
2: لا محمد المسلاتي،
1: مرحبا بك، تفضل.
2: الله يبارك فيك، الله يفضل علينا وعليك. على العموم أنا من نفس السؤال وتخريب من جميع المشايخ اللي بذلت فاتين فيه وبتكلمين عليه اللي هو نيران. أنا قاعد حيثو حاليا مكلفيك وعندي سكن ونبني لحوس ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز لين الحوس اللوط اللي قاعد فيه تو أنا صغاري نكتب لابن ولدي والحوس الفوق نكتب للولد ما نش الحق في الميراث بعدين على أساس إن ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الصاح، هل يجوز هذا؟
1: انت تبي تطلع منه الحوش يا اخ مسلاتي؟
2: لا ماني طالع، قاعدين بيقعدوا فيه
1: يعني بتكتبونه وانت انت بتقعد فيه معاهم يعني؟
2: اي قاعد لكن انا بكتب الفوقي للولد واللوطي للبنويت وجدانات يعني مش مشترك، هو صح لي وجدانات للبنويت.
1: باي تو نجاوبك، حاضر.
2: وانت طيب يا شيخ وان شاء الله جزاك الجنة.
1: امين واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك، رب يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ايضا من الاسئله اللي وارده للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال ناخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال يا شيخ، نبي فتوى.
1: ايه تفضلي.
3: بنسأل عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
1: ايه
3: يعني يقولوا عامة الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
1: يعني بتقولي إن هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه إحنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
3: أيوة.
1: ماشي حاضر.
3: ماشي بارك الله. أحسن.
1: حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ما ليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدرزة معاها أو الحديث معاها أو الخلوة بها أو يرفعها معاها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس وبالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدرزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا، راهو كل حرام، كل مخالف للشرع، كل

0: مترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني شو مسلسلاتنا في الحقيقة الآن يعني كلها مبنية عليه قصة حب تفشل وبالتالي تنجح. وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن ها؟ فالموضوع راهو جد خطير. والمشكلة أن الناس ما ينكروش، لأن يحسبوه أمر عادي، يحسبوه أمر جايز، يحسبوه بالخطبة أن خلاص الخاطب ليه الحق أنه يتكلم مع خطيبته. يعني غالب الوقت ويعني مع أمه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخذوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر. هذا كله غير جايز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راه أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوف المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا ممنوع هذا. لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمعوا فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم، وإلا حتى يمشي يزورها، وإلا يمشي يأخذها بالسيارة، وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. يا ما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره، وبعتالي ما صارش من الخطبة، طلت الخطبة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
1: السلام عليكم دكتور الله، عبد الغني كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك وشكرا.
0: مرحبا بك أخ يونس. مرحبا
1: بك.
0: الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
1: بارك الله. والله هو كبلت لك استكملت الكلام اللي قلته، بارك الله فيك. حتى الحكم عمر ما فعلا كانت المسلسلات لها تأثير، كان البطل والسيده والمغني هذا هو القدوه في المجتمع، كان ليه دور في عادة التدخين والمنكرات وتوا تو تغير اسلوب ثاني بأسوء، هو الاختلاف المدروس يعني، يعني بشكل خطير جدا يعني، يعني اصبح مغطي بامور ثانيه، وبالذات الحوار واللغه الثانيه اللي قلت اختلاف كان حقيقه. بارك الله فيك على التنبيه. الوقت أنا بس أتكلم عليه الشيخ عبد الغني، يعني حتى الناس واجبوا يحنوا للماضي، هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني. لكن حتى لو نرجعوا لسوا زي ما قلت البنك اللي فيه الناس وكل هذا على مرور الوقت، حتى كانت الأمثلة الشعبية بتاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني، بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشرع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كانوا يقول الخير في الواقع، وما غزة بارك الله فيكم.
0: آمين. آمين وإياكم أخي يونس، بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معنا الأخ، الأخ مصباح، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهارك سعيد مبارك.
0: أنت نهاركم طيب.
2: المستمعين والمشاهدين.
0: آمين.
2: طاقم من قناة الإفتاء.
0: بارك الله فيك.
2: إن حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
2: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان.
0: يا آمين رب. آمين يا رب.
2: والله يا دكتور أنا نبيك تطرق لي شوية لهيك على المولد هذا في الألعاب هذه اللي النارية واللي يحرقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها. ويحولونا في مولد الرسول إلى مولد زي المسيح يعني شبه
0: نعم.
2: هذه المسيح يديروا فيها مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوا شكايش الصغارة ويعطي فلوس، وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتلقاي أولادها يصرف فوق 500 و 1000 جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي
0: نعم نعم
2: وجعاز وبحث. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا أخ مصباح، جزاك الله خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نجيب على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه، هو يقول يعني يبي يعطي

0: يعطي الاسطح لولده باش يبني عليه وبيدير له هبه لولده، ويقول ان هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته، ويبي يعني ولده ما يورثش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبه. الهبه التنازل يعني لما الانسان بيتنازل عن اي شيء يملكه، بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم، فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيمدة الواهب قيمدة، ويصبح هذا الموهوب له إن هو يتصرف في هذا أو هذه الهبة تصرف الملاك، نقوله بيت مثلا، يعني ما يقدرش اللي هو قبله يقول له لا ما تبيعاش، لا ما تديراش، لا خوده، لا بعد الموت تتصرف، لا هذا راهو يمنع الحيازة. أو الصورة اللي ذكرها الأخ السائل أنه هو بيقعد معاهم في الحوش بناته، بيقعد في المكان اللي وهبه، حتى هذا يمنع الحيازة، هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة، ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه، فهذا يعتبر أن الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة، فهذا يجب التنبيه عليه. والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما أنت وهبت لفوق وبنيه وعطيت الواحد، حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة، لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب، فهذه النقطة يجب التنبيه عليها، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس، والبعض يقع في خطأ آخر وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش في حياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا لولد فلان وهذا البنت فلانة، وبعتالي يموت، لكن بعتالي لما يجوه وبعم يموت يلقى الوصية، راي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة، ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل.
1: عليكم.
0: عليكم السلام
1: شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
1: أنا نبي منك معلومة عامة على موضوع البطاقة متاعة الدولار للمواطنين.
0: إيه.
1: أنا طبعاً عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
0: إيه.
1: ولما نمشي طبعاً ما عنديش، أنا بس بشحن البطاقة، ما عنديش رسم البطاقة. لما نمشي لمكتب استيرافة، أنا لما نبيع البطاقة مش هياخد مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخد مني الجواز السفر، وياخد مني السفرة متاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيره ما يقدرش ياخذ مني البطاقه من غير مصدر. فهو بيستعمل حسابي، يودع فيه فلوس وبياخذ الدولارات وبيحب، ويعني كاني شاركت انا في الموضوع، فنبي نفهم وين الحرمه في العمليه هذه. بس على الاقل الناس تفهم وتتوعى اكثر يا شيخ.
0: حاضر، نجاوبوك ان شاء الله.
1: واضحه الفكره يا شيخ
0: ان شاء الله. حاضر،
1: الله يسترك.
0: امين واياكم ان شاء الله. مع السلامه. الاخ سعد. تفضل يا اخ سعد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك شيخ.
0: مرحبا بك اخ سعد.
2: طيبة هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
0: امين.
2: ونكشف بمجهوداتك في برنامج الديني وطعم الحسنات الشيخ.
0: امين.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. وانا ان شاء الله نحيي فيكم هذا النهار مبارك اليوم.
0: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يا أخ سعد، بارك
2: شكرا
0: الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، الأخت فاطمة قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول وأن وفاته يوم 12 ربيع الأول، وبتقول كيف أنه هو يحتفل بالمولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي، وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته، ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة، ضعفت الأدلة، قويت الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين، البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل ان مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بانفسنا واولادنا واموالنا، اذا احتفلت يوم 12 ربيع الاول تقول لي انت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل. كيف لمسلم ان يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني احيانا انسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه انه هو على الجادة وعلى صوابه هو في خطأ، هذا يقع. لكن ان تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، ب يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. والعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه يا جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، في صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته، يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول، أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد، لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه يوم وفاته. هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، ذكرى موت كذا ذكرى موت كذا. ولهذا علينا أيها الكرام أن ننظر فيما يجمعنا، وأن نبتعد عن كل ما يفرقنا، وألا نعطي شيئا يعني متاحا تكلم فيه أهل العلم أن نجعله سببا للتفريق. مولده صلى الله عليه وسلم هو مناسبة خير، ولا شك أنه ذكرى عظيمة، ولا شك أنه من أيام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به، وكل ذهب إلى رأي واستند فيه إلى أدلة، فلا نعطي المسألة يعني أكبر من ذلك، ونجعل هذا الموعد أو هذا اليوم هو يوم للتفرقة، هو يوم للخصام، هو يوم للنزاع، كما أيضا علينا أن لا نجعل هذا اليوم هو يوم لإظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة. وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية، يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور السيئة في الاحتفال، وكيف ما نعرفوه احنا اللي هو نسموه ليلة المولد، نسموه فيه الموسم احنا عندنا في العادة. زمان كانوا يعني علماءنا ويعني الناس المجوزة الاحتفال كانوا يلتقون في المساجد ويقرؤون سيرة مولده صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته وغزواته ونسبه الشريف وقصة الإسراء والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد، كانوا يقرؤون مثلا. لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم، دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم. فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نحن نعرف أن الألعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الإفتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر عليه عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأذى تسبب في الحرائق، وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، وأحيانا توا بدو ليلة الميلود يبدو يديروا في الألعاب النارية على بعضهم، ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صنعينها لصناعها، قالك دير الألعاب النارية فوق، احنا لا، يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه أضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة، وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة. ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد. حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتقوا يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه. أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى صغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار، وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جدا اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويث الأجواء، هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بينا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب، بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا. والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه، ودائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة. وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها. ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى. أهل غزة لا يزالون يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة. قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط، لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده. عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم، الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب. أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم وخوفا على عروشهم وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام. أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويندّدون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد. فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عندي البطاقة، أنا عندي البطاقة فاضية، صح ما عنديش باش نشحنها، أنا عندي البطاقة فاضية. ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عندها الفلوس، أنا مني البطاقة وهو منا الفلوس، وطلعنا الدولار وبعناه وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحوا لنا، هذه صورة كأنه بيقول يوسف بارك الله فيه يقول نشبح فيها صورة جائزة. أنا ما عرفت شوين المانع، ليش حرمته يعني كأن كلامه، ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخي يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة الأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض. هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راه أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض والله هذه مضاربة، لا، هذا انت ما عندكش فلوس، واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشتري سيارة اخي يوسف مثلا وما عندكش باش تشتري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقولك هاك اشتري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه؟ هو اعطاك 10,000 جنيه قال لك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل11,000 وتقول له 1000 لي واقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لانه هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له ان ينتفع من قرضه شيئا، لانهما ثلاثة حاجات يجب ان يكون فيها يعني الامر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ انك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ انك تمشي مع واحد تتوسط له، انت شفيع يا عندك واسطة يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له راه كان عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجره. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باه نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز، لان كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون الا لله، ما يصحش الانسان يستفيد منه. هذه الصوره اللي ذكرتها بارك الله فيك انك عندك بطاقه فارغه وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار ترد له فلوسه من غير ما يربح منك، ماشي، انت عندك بطاقه، انت عندك بطاقه وما عندكش باش تطلع الدولار، وجاي واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء، خذ 13,000 ولما طلع فلوسك ردهم لي، انت ممنوع لما يقولك ردهم لي كاش مثلا، يديلك تحويل ويقولك ردهم لي كاش، هنا ما يصحش. ليش؟ لان هنا حصل نفع للمقرض. ولا يقولك اعطيني النسبة ولا نقسموهم المربح، حتى هذه ممنوع، لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصورة لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء، هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على أن معاملة الأغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الإفتاء متوقفة فيها ولا تجيز الإقدام عليها في الوقت الحالي، لأنه مش معروف الحكم فيها باعتبار أن البنك المركزي يعني إلى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الإفتاء الليبية، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. هذا السائل يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء، أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة: إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقول احنا ترقيع الصلاة، كيف واحد يرقع صلاته، صلاة المسبوق، كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فإنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا. هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهنا كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعض. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، والبناء يعني احنا نقول البناء، البناء في الأفعال. فهنا بتجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي بتجلس التشاهد لأنه بتبني، وبعتالي بتجيب فاتحة وسورة جهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء، طريقة البناء، ممكن أن بك كنت تستعمل في كلمة أداء بدل البناء، عفوا يعني طريقة البناء، لو فتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شني بتجيب فاتحة بس، وكان فاتوك ركعتين بتجيب فاتحة فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرينها جهريات والثانية وبتبني عليهم، فأنت كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قضيت الأولى والثانية. لما أنت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي اعتمد عليها جماعة البناء طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا، في رواية فقدوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. واللي خدي طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللي خدي بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في أعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند الفقهاء. لكن المشكلة وين يا جماعة الخير؟ المشكلة لما يصلي حد في جنبك ويقول لك انت خطأ، لما يصلي حد في جنبك وتنوض انت تصليت العشاء مثلا وفتاتك ركعة وجبت فاتحة وصورة، اللي يصلي في جنبك يقول لك لا انت غلط، ترى المفروض تجي فاتحة بس. هذا هو الاشكال، وهذا يصير كثيرا يعني، لانه هو شنو يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن انه خلاص اللي قاله له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطيه غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فانا لما اتبعت هذه الطريقة اتبعت طريقة اهل العلم، وطريقة معتبرة ومعروفة في المذهب ومشهور مذهب اهل البلد. معنا اتصال الاخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام.
4: شيخ
0: الله يبارك فيك يا اخ مفتاح.
4: بالله شيخ مثلك، انا مهنتي حلاق صحيح.
0: ايه
4: استاجرت ممكن فترة سنة، اشتغلت مع شخص، المهم استاجرت منه كرسي.
0: ايه
4: المهم عرض علي اني نمسك ادارة المحل كاملة، من ناحية النظافة، من ناحية التعامل مع الزملاء الحلاقين، لأنني نخلص منهم، أنني من الإجارات نخفي منهم، فأنت هو يجيني هاي الشهر ياخذ إجارات، فأنت سألت معه المهم قال لي معرض عليك 300 جنيه كرسي لي أنا، والتانيين طبعا 700. المهم استمريت معه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد معاش نقدر بنغير مكاني، فما شوي قال لي راه شهرين، هم قعدوا علي شهرين معناها شهرين 300 جنيه، قال لي لا شهرين اما 600. ثاني ما عرفت كيف نتصرف معه، هو يقول لي والله ماني مسامحك، واني ما عرفت ان نعطيه له ولا لا.
0: باه حاضر.
4: بالله يا شيخ لو كان في امكانيه تجاوبني تو، لاني ولات السياره وشوش الراديو.
0: باهي باهي باهي. لا انتم ما دام اتفقتوا من الاول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل اداره مدين لك تخفيض،
4: ما درتش يا شيخ ما درتش مع عقد يعني كشفوي،
0: هذا اتفاقي مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبه، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر، ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش ان بعد ما يصير يجد امر يقول لك لا ما لا بنغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
4: معنى
0: لا لا لا ماليش الحق، ماليش الحق انه يطلب اكثر من ذلك. ايوه ماشي مع السلام. معنا الاخ عادل، معلش انقطع الاتصال. طيب سؤال أيضا وارد من إحدى الأخوات، وهي تقول: هل تصلي الحائض وهي مش الحائض هي النافس المفروض، هل تصلي النفساء بعد الأربعين ولم ترى الطهر؟ بالنسبة لأكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها علماؤنا المالكية مع الجمهور، فمذهب الجمهور أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، وراه الغالب الآن في مسوينا أن عندهم يقولوا المرات ربع، عندهم النافس كان ربع نتخناص توصل وتصلي، هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور، ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة. فنحن نقول لي النوافس النفساء، نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس، ما زال استمر في نفاسك، استمر ليل تري علامة الطهر، لريتي علامة الطهر في 45 في 50 وصلت 60 يوم وقاعد الدم هني نقول لك خلاص اغتسلي وصلي، لأن هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين، يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40، هم يقولوا ما دي ما يقولوا في 40، هم احنا نقول لهم قبل 60، لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد 2 3 اذا انقطع الدم، لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة، مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة، اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى 2 3 4 ما دام رأت علامة الطهر وانقطع الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج، يقول هذا السائل: هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه؟ نعم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء، على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وهي مش مسألة جديدة حديثة، هي مسألة يعني قديمة، عندنا مسألة المياه في بعض المناطق، عندنا مسألة السيولة، عندنا مسألة تأخر المرتبات، عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة، إفراجات مالية أيضا متأخرة. هذا كله فيه مشقة على الناس. في اللي يقول لك أنا والله نخدم توا 3 سنين وما فرجوليش عليه مرتبي، شن بنوكل صغاري؟ اتحشمت، عيت من مدان وجهي، عيت من القرض، عيت من السلف، ما معاش عندي كيف ندير لأسرتي. توب الله عليكم، هذه مش مشقة، هذا راجل حقه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه أعطيه أجرته، أعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم، ضروريات عيشهم، المشقة على الناس في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويا ويله اللي يطيح بين يديهم مسكين، يا ويله اللي يطيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمس انقطع الكهرباء عليه مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض مسد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل 2 أو 3 مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بيكون، شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة؟ هذا هو مسد مريض ومسد نايض من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني، وقصة نقص المواد ونقص المعدات. يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل، ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن احنا حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشي تخنبهونهم خنبة النافطة. هذا مقدمون على أي إنسان آخر، احنا صحاح نتحمله الله غالب، الله غالب، لكن عندنا صحة، صحتنا باهية، نتحمله هروب الضي، نتحمله قطوع المي، نتحمله احنا في الأخير، لكن هذا المريض مسكين والله مصيبة حقيقة. يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم كل مسؤول عليه أن يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهل أعلى مني هم اللي مسؤولين. لا حتى أنت مسؤول، سيب ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك باش أنت مالكش علاقة، وأنت اللي أعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول أنت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هو معلنا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في اي مكان اي مدينة ولا اي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر وهو من أخلص أصحابه وأعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه وشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه ومخذاش بخاطره، بمعنى أن نقول أباهي لا، بين له، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، قال له واجهه بالحقيقة. وهذه راه نعانوا منها احنا، القصة هي متاع المداهنة والمجاملة في الضعاف يعني خاصة. قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، مش واحد يفهم هذا أنه يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمه بالضعف، لا، بين له الحقيقة. هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، والنبي خايف عليه ومشفق عليه. قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها والله لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة أمس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل، قال أنا نقدم استقالتي بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلى، لو قفت عليهم الأجهزة في جنزور وفي غيره، زعمك اطلعش وقال أنا نتحمل المسؤولية هذه، وانا هذه نسمع فيها عند الاجانب، احنا هذه ما سمعناهاش عندنا احنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول طلع وقال انا هذه نسمعوا بها برا، نسمعوا بها في الدول الاخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، ورا مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع يبدا حد تبعه، لكن هو يتحمل المسؤوليه، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية وأنا نستقيل وأنا مستعد للمساءلة وأنا مستعد للمحاكمة وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول. لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو مدام مكعمس في الوظيفة متاعه ياخذ في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء، ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات الاقارب وفي تعيينات الاصدقاء، كل شيء لينا، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092-092-15-02 092-092-16-02 0-92-0-92-17-0. هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ

0: لكنها تقرأ القرآن سواء قرأتها من رأسها، احنا نسموه غيبا، وإلا قرأتها من الآيباد، ولا قرأتها من النقال، ولا قرأتها من الكمبيوتر، ولا قرأتها من كتب التفسير، هذا عادي. وإلا حتى قرأتها من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشيني يا شيخ تلبس قفازات، نقول له لا، حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء، وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ. إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمسوا المصحف. معانا اتصال، معانا الأخ مختار، تفضل. تفضل أخ مختار.
1: بالله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، بديك تنوه الناس اللي ساكنة في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش.
0: حاضر.
1: الطريقة الشرعية.
0: حاضر يا اخ مختار.
1: لكن في سؤالي تو انا واحد من المتضررين، ساكنين في حياشنا وفي شقيقنا، بدي نفهم حاجة، انا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم. حاضر حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
2: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
2: الشيخ عندي من السائرين.
0: نعم.
2: تراني هو من عارف سؤال ولا استفسار.
0: إيش شنو استفسارك الأول؟
2: الاستفسار الأول عندي كبير
0: 60 هيك، أنا مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
2: والدي.
0: والدك إيه؟ والدك عمره؟
2: كبير 60.
0: عمره كم؟
2: 85.
0: 85 سنة با؟
2: تو جاه البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد
0: الزهايمر.
2: بالزهايمر بالزهايمر بتاع الرعشة هيك، بعدين يده طيحة الرعشة، بعدين يعرف حد
0: ما عادش عنده عقل يعني، هكذا نقوله احنا. اي
2: واضح حتى احنا مرات يزبطنا مرات.
0: ايه با؟
2: ما خلاص ما مرفوع عنا يعني، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا اختي يوم يصلي ولا، وقبل المرض هذا يصلي مرة، لأن نقول هني توضع يصلي أبدا
0: إيه
2: هي ما يصلي مرة يصلي مرة لا
0: إيه. هذا قبل ما قبل ما يمرض، قبل ما يذهب عقله.
2: أيوة.
0: وتوه ما معاش عنده يعني، ذهب عقله الآن.
2: ايوه
0: بح.
2: يعني توا ولد صالح هو يقول لك ادعوا له، يعني توا حتى هو في ما فيش عقله، توا ندعي له ربي يسامحه ويغفر له، لكن ما فيش حاجه نديروها عليه
0: نديرها. باه. واستفسارك الثاني؟
2: نفس الشيء، حصل عندي اولادي علمتهم من 7 عليه ما شاء الله توا 30 20 يصلوا يا سلام، لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة مع يجمعوا في الطلبات مع بعض
0: يجمعوا
2: ايه
0: يصلي الظهر مع عصر ولا يجي في اخر الليل يصلي فيهم كلهم ماشي، وبكش يصلي في الظهر في اخر وقتها وفي العصر في اول وقتها،
2: مرات يديروا هيك مرات يجمعوهم مع بعض
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله.
2: ايوه
0: ماشي حاضر حاضر.
2: وانا ما دعت يعني وعمر على الصلاة وصبر عليها وبندعي يعني ماما ثاني كان الصلاة ومدري وهم بعد لا شهدي معهم يعني خلص عليهم يعني
0: باهي باهي يا أخت أم أحمد. حاضر
2: يا شيخ، عندي سؤال تاني نفس ما خايف نعطل عليها ومصل من كان
0: إيه ماذا بينا في سعي يا أم أحمد؟ هاي في سعي
2: عندي أقاربي
0: إيه
2: هما بنات عمي يعني
0: إيه؟
2: من يعني وياهم يعني مش متفاهمين يعني من قطعتهم من أدم تلحم قطعتهم خلاص قطعتهم هما قريب

0: ماش نبكي نتواصل معهم
1: بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا.
0: زادوا زادوا الصين بلة أكثر وأكثر.
1: تمام تمام حاضر نجاوبوك يا أم أحمد إن شاء الله.
0: جاوبوا فيا يا شيخ.
1: خلاص حاضر. من معانا؟ عبد المهيمن. تفضل يا عبد المهيمن.
2: ورحمة الله.
1: وعليك السلام ورحمة الله. تفضل عبد المهيمن. مرحبا بك.
2: قلت لك يا شيخ هل يجوز إقامة إقامة الصلاة؟
1: إيه؟
2: يقيم الصلاة.
1: إقامة الصلاة لمن؟
2: صبي غير البالغ.
1: للصبي. حاضر نجاوبك إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: آمين وإياه. طيب. نجيب على الأسئلة اللي وردت إلينا. الأخ مختار قال أنا أحد المتضررين من قانون رقم 4 قانون البيت لساكنه، عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها، وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحه بل هو كثير من الناس إلى الآن، كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور، قانون رقم 4 البيت لساكنه اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل، أكلوا به أموال الناس بالباطل. هذا السكن اللي هي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله، وفي اللي ليه فوق 40 سنة، قريب 50 سنة من 78 لتو، قريب 50 سنة هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس، وفي اللي يتحجج يقول لك أنا ما عنديش وين نمشي ولا ما عنديش وين نطلع ولا ما عنديش وين ندير، وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة، وخيرها رقبتك ما تحملش، ما تحملش رقبتك، لا في رقبتك حتى أنت، أنت وياهم، لأن هذا ظلم. تخيل أنت عندك حوش يجي واحد ياخذه غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك أنا الدولة معاي وأنا القانون معاي، هذا اللي كان صاير في العهد الأول، ما تقدرش تمشي حتى تمشيش حتى تقدر تقول لنفس كلمة، وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجو يحبسوك أنت صاحب الحق مش يحبسوه هو، باعتبار أنه هو بالقانون واخذه يقول لك هذا قانون، القانون ظالم ليس له أثر والحق ما يسخدش بالتقادم، واللي مقعمزين في أرزاق الناس بغير رضاهم أنتم على خطر كبير، والموت جاي جاي، بس ميت ميت يعني، المشكلة في اللي مات منهم مهما اللي غاصبين، في اللي مات منهم وصغارة محل اللوشي، صغار صغار استمروا استمروا عليه هذا الغصب، شوف بالله عليك تو قداش ميت هو ليه، وتلقى صغارة قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب، وكذلك لا يسكت الإنسان عن حقه بل يطالب به، لأن أحيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن أنه هو القوي وأنه هو اللي عليه حق، وعلى الإنسان أن يتحلل في حياته قبل مماته، إذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الآخرة راوا بالحسنات والسيئات، فليتق الله إنسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولأرزاق الناس ولأموال الناس استنادا إلى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به أموال الناس وحقوقهم. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول قالت أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره ليل فقد عقله الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله، وحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عنه التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك، قالت أنا يعني خايف عليه أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو أن تدعين الأبي تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معاهم؟ أنصحيهم، ولكن احيانا ربما يكون العمل مشروع اذا انسان صلى الظهر في اخر وقتها مثلا الاختياري وصلى العصر في اول وقتها سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش باس لان هذا الوقت لو الوقت اختياري، لكن ما ياخرش الانسان الظهر الى ما بعد العصر من غير عذر، ما ياخرش الظهر الى ما بعد العصر وما ياخرش المغرب الى ما بعد العشاء من غير عذر وان كان مشتركه الوقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عماله مصريه نعرفهم كانوا ما يصلوش لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسه، هذا راه يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة من أخروهاش عن وقتها ومن أخروش الصلاة عن الوقت الضروري نصلوش نأخره عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحب الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه، الصلاة شأنها عظيم وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة المعون كيف ذمهم الله، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة وأن لا يشتغل، جاء حتى في الدعاء لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة، فالإنسان ما يشغلش شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها. والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة، والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، مش منها بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا يجيهم السكينة ويجيهم الراحة ويجيهم الاطمئنان وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات. فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث قالت عندي أقاربي يعني بنات عمي أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا وهذا تصير في العائلات، قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاءت في حديث جاء في حديث صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك، وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يعني أقارب أصلهم ويقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كأنني نمشي لهم ما فتحوا ليش ولا سكروا علي الباب ولا استقبلوني استقبال مش كويس ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش، حتى بالسلام حتى بالرسالة حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن يقول هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة، يؤذن ماشي، الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي، إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عند مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
2: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
1: نعم،
2: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة، هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريتة قديما شوي يعني بالسريتة متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا من حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانية ولا فاتة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديله له يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظرة. تقول في بعض ما حتى بالنظرة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتحان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل ورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتحان يدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم. ما عنديش معاهم أي إشكال في الجلوس معهم في المصافحة في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم. علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف تجي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب، قالوا الحمأ هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم، مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب اللي بيهم طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحده بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش مدابينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
4: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني
5: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
4: نعم تكلمت عليها شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
4: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل عليه جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذا هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها لم تعنه للأسف الشديد
فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بايا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. بهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شن علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا، يجيها أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني، هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احضن خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ماله خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد،
ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقول لا، كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحقلكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت؟ والله قالت أني لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة. بالعكس، الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله يخيكم والله يخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات. البنت ولزتها أمها وقلت لها معاش تجي لي الحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات. تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5، يا سيدي حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى. لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات
تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي عليه ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعهاش، لكن هل أقاطع؟

0: رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1102 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول: زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لأهلك ما دام الخمستاشر يوم قاعدات ما مكملنش إلا لو زوجك يتصل بينا، وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في الناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذن صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام الخمستاشر يوم ما فتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي بس فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل: صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت تعرض عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن، إيه.
2: فما عندها تنفسكم، وكان العرس قريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟

0: شنو هو جايب لها هدايا؟
1: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، احضر لها الهدايا اللي معروفه في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الاول.
1: السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي الوالده مش متفاهمه هي وزوج اخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
1: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
1: وزوجة أخوي ما درس أي ردة فعل، فأمي واصلة بها إن هي يا توقفوا معاي يا أنتم معاش صغاري. فهل يا شيخ أنا علي إثم؟ أعطتنا حتى قلة اسمح إذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ أنا علي إثم إذا أنا مثلا ما نصرتش أمي، أو إن أنا شديت رجلي على حوشنا، أو إن أنا كلمت مرت أخوي أو لا؟
0: هي باشي الأم ماذا تطلب منكم الآن تو؟
1: إن إحنا نقطع
0: واحد أنكم تقطعوا مرت أخوكم.
1: ايه بما لها بفرش خونة وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
1: لا خونة، لا خونة، لا.
0: طيب
1: هو خونة جاية مزيود فصايرة مشكلة يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
1: فهل انا علي اسم لو انا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع اخوي وفشت حوشة ومع مرته ولا لا؟
0: تسمعين الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: ماشي، العفو ان شاء الله. نعم. طيب طيب، إذا صار الأخ محمد من القربول يدعي عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لا أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقي الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبائع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فيهم بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان. قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت، ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار، ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء مثلا، واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام راهو ما يجوزش هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات تراهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخد دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكتر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوا انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا لقى إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا، ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
2: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
2: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: يا شيخ عصام.
0: نعم.
2: أنا عندي الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبوا فيها جميع ومثلا ناخذوا الحم والتشعير مثلا واحد حاجات نلموا فيها، وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاش وبعدين نقسموا فيها، أنا ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
2: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني؟
2: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا بال،
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء طيب، انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
2: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم.
2: فعلا فين؟
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتردون له بالنقد؟
2: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقة حتى
0: والعكس هي تمام. ماشي ماشي.
2: ذاك مرات نشرب البطاقة.
0: ماشي.
2: يا شيخ عصام في
0: نعم.
2: سؤال ثاني. مثلا أنا مثلا العيال مشت هي وأخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فهي
0: نعم.
2: هل أنا نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقة تاعي مثلا هم لما بيشروا أخوالهم ولا أعمامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقة تاعي يخصموها بالبطاقة؟
0: تسمع الجواب إن شاء الله.
2: فهمت السؤال هذا؟
0: فهمت السؤال، واضح ومتكرر هذا. حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي، نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس، وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة، أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا ولا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك تفضل.
3: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ
0: الإسلام. الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم.
3: يا شيخ الإسلام ما في ظاهرة اللي بيتلبى عليها.
0: نعم.
3: أعرف من سلك قلت
0: أنا.
3: عملية بنات جماعة شد عليها تطور يشتروا فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
3: حالات نبههم عليها بالله يا علي.
0: إيه تفضل إيش هي؟
3: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه.
3: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
0: أيوة. إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
3: إيه كأنها زي الربح فيه والله حرف.
0: إيه صحيح. تو نتكلم عليها. حاضر. نتكلم عليها إن شاء الله. شكرا سيد علي. بارك الله فيك. صحيح الأمر منتشر نتكلم عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. وإياكم جميعا. إذن خلي على بركة الله نجيب. إذن صار أم عبد الله عندها سؤالين. السؤال الأول أو نعكست لعلها مش مشكلة. السؤال الأول قالت الوالدة غير متفقة مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بنات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوج تعاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أنا نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها ران إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن. لا يجوز هذا. هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها إذن هذا توطئ لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأختي. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة وأن هذا دعوة إلى القطيعة وأن قول الأم أنا مش مسامحتكم كان تمشوا لها هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا كلموا أبوكم كانوا حي استعينوا على أمكم بإخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتوا تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الضريف خلاص كلموا زوجة خوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قتلكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقوله حنيم دايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في عرف، في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ، فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة معاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله ألف والله ألفين هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته. نعم، هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا. قال بعدين نتحاسبه كم من تصرفت كم من صرفت. قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا. نقول له، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لأعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية. نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح ألف دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي. نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك الألف دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل الألف نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها. قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق، أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا. هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر الآن، الأمر في حقيقة الأمر أنت، هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها. في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا ها وبعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيا معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيا معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا ها بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة. إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت لألف دينار أنا. هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة. أنني واحد بيمشي يشري من السوق، نعطيه بطاقتي ونقول له أنين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة. هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة. طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة. المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النفط؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي يشد الطابور في النفط ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي بيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط إحنا مدعومة، والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع، والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر. بايو حكم اللي باع للنافطة هذا آثم وحرام عليه، وياكل فيه حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة، وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة، قالت زوجي لي يا 10 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد، مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوف فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالكيتو، لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي، نعم لا عليها شو اسمه هذا، يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني، يعني ما يخدمش عليها، وإنما الراس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور، مداير لتناك ب600 لتر وب1000 لتر، ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة، ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف، ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش، ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا، ويقسم صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت اللي بين. والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا، المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة، والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش الإثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق لالي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام، وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام، إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرفش من بعدها يسمولا، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف. يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائته الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل. يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، إن ذكر صلاة ما صلهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام 2 دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: أنتم تستمعون

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، ووصلنا إلى الفصل الثاني منه، وقطعنا فيه شوطا وهو مع مجموعة الفصول التي تليه الخمسة، يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن معجزة الإسراء والمعراج وما يتعلق بها من كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول: بعد أن سقنا في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يذكر فيه قصة الإسراء والمعراج، يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي.
1: كلام المؤلف هذا في حق رواية شريك التي سوف يتعرض لما جاء فيها من الخلط كما يقول، وكما يرى هو وابن حزم كما تقدم في الدرس السابق. وقد سبق أن أورد رواية ثابت البناني رحمه الله تعالى المتوفى عام 127، وهو الذي يقول فيه العلماء رواية ثابت كاسمه، يعني اسم على مسمى، روايته في غاية الوثوق. ولكن رواية شريك التي أشار إليها القاضي عياض هنا، وشريك هذا توفي عام 44 بعد 100 كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وشريك ابن أبي نمر صدوق عند المحدثين، ولكنهم يأخذ عليه في أنه يفقد في روايته للحديث، تغيب عنه أشياء وقد يخلط. ولهذا بقدر ما وثقه بعض العلماء ضعفه بعضهم الآخر، خصوصا إذا جاءت الرواية منه عن طريق ضعفاء. ورواية شريك هذه جاء فيها التخليط كما ذكره علماء الحديث من عدة نواحي، أنه ذكر شق الصدر في ليلة الإسراء، وهذا لا يراه القاضي عياض ولا ابن حزم، وإن كان غيرهما من العلماء يخالفونهما. وقد بينت في الدرس السابق أن شق الصدر وقع ليلة الإسراء كما وقع في زمن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته في بني سعد، ووقع كما روت السيدة عائشة ليلة نبئ صلى الله عليه وسلم. بل يذكر بعض العلماء أنه وقع له أيضا وهو ابن 10 سنين. فهذه الشبهة التي أخذها عليه القاضي عياض وابن حزم يسلم منها. ولكنه يذكر في حديث الإسراء أن حادثة الشق وقعت قبل أن يوحى إليه، ثم ذكر قصة الإسراء. ومعلوم أن قصة الإسراء وقعت بعد الوحي لا قبله. ورد بعض أهل العلماء دفاعا عن شريك بأنه يحتمل أن يكون خطأ وقع فيه، بدل أن يذكر بعد أن أوحي إليه أو بعد الوحي، وقع سهوا منه قبل أن يوحى إليه. ثم مما أخذ على روايته الخلاف في ترتيب أسماء الأنبياء والمرسلين في السماوات، فروايته تختلف عن رواية المشهورة التي يرويها الإمام مسلم. وكذلك مما أخذ عليه في روايته أن الإسراء والمعراج وقع مناما، وجمهور العلماء على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد وفي ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تكلم صاحب فتح الباري رحمه الله عن السر في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وغسله بماء زمزم، مبينا أن هذه الرحلة الأرضية السماوية هي موقف من مواقف التي تحتاج إلى الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوقها، حيث أوحى الله إليه ما أوحى من تعاليم وفرض الصلاة. فهذا الموقف يتطلب الطهارة، والغسل بهذا المعنى مناسب لهذا المقام. وقد ذكر ابن حجر أيضا في فتح الباري أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت لجماعة من الصحابة، لكن طرقها في الصحيحين ورد وتدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه. فالزهري يروي حديث الإسراء عن أنس عن أبي ذر وقتادة، يروي حديث الإسراء أيضا عن أنس عن مالك بن صعصعة. وشريك وثابت البناني يرويان الحديث عن أنس بلا واسطة، وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، فالروايات التي جاءت في باب الإسراء وفي موضوع هذا الأحاديث، هذه الأحاديث في كل منها أشياء ليست في غيرها. وقد ساق الإمام مسلم لحديث الإسراء 20 رواية، أوردها الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، وبين مضمون كل رواية وأوضحها أحسن بيان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الإسراء والمعراج في مواقف كثيرة، في كل مرة يورد طرفا منها لأصحابه، ولهذا تعددت الروايات وجاءت بهذه الكثرة مع زيادة بعضها على بعض فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال عمر: وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقبل وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره.
1: الظئر هي المرضعة، والمراد بها السيدة حليمة رضي الله عنها. وحماد بن سلمة توفي عام 167، وروايته التي يسوقها ثابت هي في صحيح مسلم.
2: نعم. وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين.
1: شق قلبه، المراد شق عن قلبه، شق صدره عن قلبه. والمراد بالقصتين قصة الإسراء وقصة المعراج. فالمؤلف يريد أن يقول بأن ثابت البناني جود في روايته حديثين عن الأمرين المختلفين، حديث الإسراء وحديث شق الصدر في زمن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة.
1: رواية يونس عن ابن شهاب أخرجها الشيخان رحمهم الله تعالى.
2: وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود، وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة.
1: النكت هي اللطائف والطرائف. نعم.
2: في غرضنا منها في حديث ابن شهاب، وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح.
1: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى آدم هو بمنزلة الابن، وهو كذلك بمنزلة إبراهيم عليه السلام لكونه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولهذا جاءت هذه الرواية بذكر الابن الصالح على لسان آدم وإبراهيم عليهما السلام.
2: وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
1: المستوى المراد به المكان العالي.

0: عقل.
1: وعن أنس: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة.
2: رواية أنس هنا أخرجها الشيخان أيضا.
1: وفي حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
2: هذه الرواية التي تقدم بيانها أيضا أخرجها الشيخان، وفيها أن نبي الله موسى عليه السلام بكى حينما رأى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء قوله في سبب بكائه أنه غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة نبي الله موسى عليه السلام. والتعبير بالغلام هنا فيه بعض غرابة. قال الشراح: هذا بالنظر إلى تقدم زمن نبي الله موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام متقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ودائما التالي لمن قبله في نظره يعد صغيرا، فالشيخ الكبير ينظر إلى من دونه من ذوي الكهولة بأنهم صغار، والأبوان ينظران إلى ولدهما ولو كان جدا على أنه هو ذاك الغلام الذي كان يحملانه في طفولته. وقال بعض أهل اللغة: يحتمل أن لفظ الغلام كما يطلق على مرحلة من مراحل الطفولة هو أيضا يطلق على سن الكهولة. نعم.
1: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام.
2: هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، ورقم الحديث 72 بعد 100. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ويحتمل أن يكون هذا في بيت المقدس وأن يكون في السماء، ولولا أن يكون في بيت المقدس. وقد يشكل عليه وجود مالك خازن النار الذي قيل للنبي بصيغة الأمر سلم عليه، ولا يبعد أن يكون مالك نزل إلى بيت المقدس أيضا. نعم.
1: وفي حديث أبي هريرة: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ فقال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين.

0: قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
1: حياه الله، وتقدم في بعض الروايات السابقة قول الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، أو بالعبد الصالح والنبي الصالح، أو بالعبد الصالح والابن الصالح، بدل السلام عليكم التي هي تحية الإسلام. وهذا يفهم منه أن الترحيب يجوز أن يكون بصيغة التسليم، كما يكون بمثل هذه الألفاظ التي عرفها العرب واستعملتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ من فضلك الحديث.
0: فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ فقال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
1: أرسل إليه بمعنى ما ورد في رواية سابقة أبعث إليه، والمراد بالإرسال والبعث أنه أذن له في الصعود إلى السماوات أم لا، وليس المراد بالبعثة والرسالة والنبوة، لأن ذلك معلوم عند الأنبياء. وذكروا مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الأخ الصالح والخليفة الصالح. والأخوة حقيقة ثابتة بين المؤمنين، كما يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. والمراد بالخليفة هو حكم الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى واستخلاف الله له ولدينه. نعم.
0: ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون.
1: هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعضه تقدم في فصول سابقة من كتاب الشفاء في أحاديث أخر. وقبل أن نشرع فيه وفي بيانه، يلفت أنظارنا قول الراوي في الحديث ثم لقوا الأنبياء، والصاعدان من الأرض إلى السماء إنما هما جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع التعبير بواو الجماعة، قيل في هذا إشارة إلى من كان يصحبهما من الملائكة، وقيل بأن الاثنين ينزلان منزلة الجماعة. فمن المعلوم أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين من المصلين، والتعبير بواو الجمع عن غير الجماعة وارد. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ما يتضرع به العبد بين يدي الله في موقف الحساب حينما رى النار وعذابها وأهوالها قال رب ارجعون. ومن المعلوم أن المخاطب هو الله وحده لا شريك له، وقيل إنه عبر بلفظ الجماعة من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وملك الوحي جبريل عليه السلام. نعم.
0: أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم به المؤمن ويرحم به الكافر. أما رحمة النبي للمؤمن فهذه واضحة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ولاستغفاره لهم ولدعوتهم إلى الخير، ورحمته لغير المؤمنين دعوتهم إلى الإسلام، فلو أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مرحومين والحمد لله. وقال بأنه أرسل للناس كافة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أرسل إلى الناس كافة، فرسالته خاتمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولهذا كما تقدم في بعض الفصول أن معجزته كانت خالدة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، تحدى به رب العالمين الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربي في هذا المقام مع إخوانه من النبيين في السماوات العلى لما أكرمه الله به من كونه رحمة للعالمين ولكونه خاتم النبيين والمرسلين. نعم.
0: وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء.
1: لا شك في ذلك، كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الخالدة التي يفخر بها كل مسلم ويرفعها في وجه كل كافر معاند، يتحدى الله به الناس على أن يأتوا بمثله لما فيه من شرائع محكمة وما فيه من أخبار موثقة وما فيه من معلومات يجهلها الناس وهي تكتشف. ومصداق هذه الآيات البينات ما تأتي به نظريات أهل العلم في بحوثهم وتجاربهم. وقد ذكرنا في فصل سابق أن مما قضى به الله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم يثبت الطب إلى يومنا هذا أن أحدا خلق بقلبين، فقد يخلق الإنسان برأسين وقد يخلق الإنسان بستة أصابع وبغير ذلك من الأعضاء والأجهزة التي أودعها الله فيه، ولكنه لم يأتي العلم بشيء يناقض هذه الحقيقة الثابتة التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
0: وجعل أمتي خير أمة،
1: وهذا صحيح لا شك فيه. كل مسلم مما يطمئن إليه قلبه ويعتقده أن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، كما بيّن الله ذلك سبحانه وتعالى في محكم كتابه. والخيرية واقعة بامتثال تعاليم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته. وقد يحدث العدوان على المسلمين ويوقع بهم، كما هو الحال المشاهد في زماننا هذا، ولكن المسلم على يقين بأن من وراء ذلك حكما بالغة. الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالموت في ميادين القتال والعدوان عليهم ليختار منهم الشهداء وليرفع درجات بعضهم وليلقن بعضهم ابتلاء هم في حاجة إلى أن يعرفوا ربهم من بعده. فهذه المواقف الصعبة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان ليست هي شيئا يذكر أمام ما يعد به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من النعيم المقيم.
0: نعم. وجعل أمتي أمة وسطا،
1: وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، بمعنى أنها معتدلة ليس فيها من تشديد التشريع ما يجعلها تضيق بشريعتها، وهي علمت أخبار الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى، فهي شاهدة على من سواها من الأمم.
0: نعم. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون،
1: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون، هذا مشاهد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل وأمر متيقن منه. والأولية محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند ربه نبي مرسل، وأنه اسمه قرين اسم الله في الشهادة التي رآها آدم عليه السلام عند خلقه، وعلمه بأن نبيا من ولده سيكون خيرا من الناس أجمعين كما تقدم في أحد الفصول السابقة.
0: نعم. وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما.
1: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، هو كذلك، وهو فاتح هذه الرسالات بالنظر إلى أنه صاحب أولية النبوة والرسالة قبل أن يخلق آدم عليه السلام.

0: فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد، ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا، ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم، وفي حديث ابن مسعود وانتهى بي إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي من يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب.
1: الفراش معلوم واحدته الفراشة، هذه الحشرة التي يجذبها النور فتطوف حوله، والمراد هنا تشبيه الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، حيث غشيها من أمر الله ما غشيها فتلألأت وأنارت وطاف بها ما يطوف بمصابيح أهل الدنيا مما يزيدها جمالا ويزيدها رونقا. نعم.
0: وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس: فقيل لي: هذه سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي السدرة المنتهى، يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
1: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الموعود به المؤمنون في الجنة من أنواع الشراب، والماء الآسن هو المتغير لركوده، واللبن معروف، والخمر محرمة في الدنيا لكنها في جنان الله الواسعة متاحة للمؤمنين، ليست من نوع خمور الدنيا التي هي تقوم على التخمير وتقوم على تغيير المواد التي تتحول إلى مادة مسكرة يذهب معها عقل الإنسان. والعسل محمود في الدنيا شرابه، ولكنه موعود به المؤمن أيضا في جنان الله الواسعة.
0: وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وأن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال: فهو قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك وتعالى له: سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل.
1: هذا بعضه تقدم في حديث سابق في درس سابق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأل ما يحب فيعطى له. فبين أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكثير والوفير لأنبيائه ورسله السابقين حتى يكاد لا يكون تمة شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كرامة الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتصور. فما أعطى الله جل وعلا لأنبيائه ورسله السابقين تمة خير كثير خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام، في مقام الإسراء والمعراج، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فوز إخوانه من النبيين لربه بما أكرمهم به، وكأنه يريد أن يعرف من ربه ما استبقاه له من أنواع الفضل والكرامات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، كلمت موسى
0: سل فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالمنزلة العالية لنبي الله إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا كما جاء في محكم التنزيل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل الأنبياء والمرسلين من ذريته من بعده، وكان له فضل عمارة المسجد الحرام كما هو عمارة المسجد الأقصى ولذريته. فهذه المنزلة الرفيعة لنبي الله إبراهيم عليه السلام عند ربه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى أن الشيء الكثير أعطي لمن سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين من قبله.
0: نعم. وكلمت موسى تكليما،
1: وكلام الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى مخبر به في القرآن الكريم أيضا، وأنه توجه لخطاب ربه على جبل الطور وأمره ربه أن ينظر إلى الجبل، فسوف تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل، فإن صمد الجبل سوف يرى ربه، ولكن الجبل خر وتدكدك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فنبي الله موسى عليه السلام ظفر بهذا اللقاء مع ربه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال.
1: نبي الله داود هو نبي وملك أيضا، سخر الله له الجبال تسبح معه والطير، وأكرمه الله بالزبور، وألان له الحديد يصنع منه الدروع، وأورث النبوة من بعده لولده إسماعيل ابن داود عليهما السلام. نعم. لابنه سليمان. نعم.
0: وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.
1: نبي الله سليمان علمه الله وعلم أباه داود وأفاض عليهما من واسع فضله وكراماته، فعلم نبي الله سليمان لسان الطير وآتاه سلطة على الريح يأمر بحركتها فتتحرك وترفع من أراد فتحمله، وأعطاه سلطة على عالم الجن الذين هم خلقهم الله من النار، وغيب شخوصهم عن أنظارنا، فكان نبي الله سليمان يحكم فيهم ويأتمرون بأمره، وهو الملك العظيم الذي أراد نبي الله سليمان ألا يعطى لغيره. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت ذات ليلة فأمسك به وأراد أن يحبسه على سارية يربطه عليها، ولكنه ذكر دعاء نبي الله سليمان أن يهبه ملكا لا يمنحه لغيره، فأطلق سراحه وحدث بذلك أصحابه في اليوم التالي. نعم.
0: وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعثه وأمه من الشيطان الرجيم.
1: نبي الله عيسى حينما حملت به أمه دعت جدته حينما حملت بمريم أن يعيدها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم، وقد كان الأمر كذلك. فلما حملت مريم بأمر الله سبحانه وتعالى وولدت غلامها لم يمس كما يمس أولاد الناس عند ميلادهم، وأتاه الله الإنجيل وعلمه التوراة وهو الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى عليه السلام، وآتاه الكرامة بشفاء الأبرص ورد بصر الأعمى.
0: فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن.
1: هذه من عطايا الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حبيب الرحمن لطمأنته بأن عند الله خير وكرامة كثيرة إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم.
0: وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي.
1: هذه إشارة إلى ما ينبغي أن تتحلى به خطبة الخطيب من ألا تكون بتراء ولا شوهاء، لا تفتقد الحمد لله ولا تفتقد الشهادتين، هكذا درج أهل الإسلام في خطبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه.
0: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك.
1: السبع المثاني تقدم معنا في درس سابق، قيل هي الفاتحة.
0: وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك. وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات.
1: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت عليها ويحيينا ويمتنا عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.